0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر، النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السر الرابع، الانتقال. ثمرة هذا السر، الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
3: مبارك أنت في النساء.

0: باركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء
2: ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.
1: Non-stop music, 24 hours a day.
2: With Radio Mawal, 101.7 FM.

يتفهموا من غير حكي بيني وبينك يا حلو.

لما اجتمعنا الحال ننسينا شو بدنا نقول لشو الحكي.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو موال. كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. المسجد الأقصى. يقع المسجد الأقصى في الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة في القدس، على بعد نحو 700 متر تقريبا من مركز البلدة القديمة عند باب العمود. يمتد على مساحة تزيد عن 144 دنما، ويضم أكثر من 200 معلم أثري، أبرزها المصلى القبلي المسقوف وقبة الصخرة المشرفة ذات القبة الذهبية والمصلى المرواني وباب الرحمة، إضافة إلى عشرات القباب التاريخية والأروقة والآبار والمدارس الإسلامية التي تعود للعصور الأموية والمملوكية والعثمانية. بنيت أبرز معالمه في القرن السابع الميلادي خلال العهد الأموي. تكمن أهميته الدينية في كونه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، كما أنه كان مركزاً علمياً وثقافياً مهماً في التاريخ الإسلامي، حيث احتضن حلقات العلم والفقه واللغة لقرون طويلة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يومياً في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحاً، 12:00 ظهراً، 5:30 عصراً، 8:00 مساءً. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية،

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الأعزاء مستمعي موال عبر 101.7 FM. تحيات الصباح أينما كنتم تستمعون إلى 101.7 إلى أثير موال أو لكل من يشاهدنا عبر قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. لهذا الأربعاء يعني بنحكي عن شهر جديد وبداية جديدة بإذن الله 1/7/2026. تحياتي لكم من أخبار الصباح إنجي سابا ونبدأ جولتنا الإخبارية.

اليوم وعناوين اليوم. يعني بنحكي عن لبنان، لبنان في منطقة إذن عازلة في لبنان، يقول نتنياهو عنها أهم ما فعلناه في لبنان هو إنشاء منطقة عازلة. يتحدث طبعا عن هذه المفاهيم الجديدة اللي طرحها الجيش الإسرائيلي في لبنان، والمنطقة الأمنية بالنسبة له هي أهم المفاهيم. يعني لن نسمح، يقول، للإرهابيين بالوجود على حدودنا، يعني هذا كان الهدف منها.

تستمر الخروقات لوقف إطلاق النار في غزة في يومها 260 على التوالي. نتحدث عن قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي المسير ليلة الأمس، قصف دراجة نارية شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، وبالتالي نتيجة هذا الموضوع سقط شهيدان وكان في مصابين كمان في المنطقة. فحصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ترتفع إلى 73,066 شهيد و173,514 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023. إذا في 24 ساعة الماضية هذه كانت فقط حادثة واحدة، إنما في مستشفيات القطاع استقبلت في 24 ساعة الماضية 8 شهداء و24 مصاب. أزمة فائض الشيكل في الضفة الغربية، بنحكي عن هذه يعني الأزمة الكبيرة كثير، صارت بنحكي عن ضربنا حاجز المليار في فائض الشيكل في البنوك الفلسطينية. فمحطات الوقود في أنحاء الضفة الغربية كانت مغلقة لنصف ساعة كاحتجاج منسق من القطاع الخاص على رفض البنوك قبول الإيداع النقدي بالشيكل، وتفيد الشركات طبعا بصعوبة سداد مستحقات الموردين والموظفين. وطبعا هذه الحركة طبعا نتيجة تراكم العائد النقدي وفائض الشيكل في السوق. السلطة الفلسطينية تحمل المسؤولية السلطة الفلسطينية تحمل النظام المصرفي الإسرائيلي المسؤولية وتدعو إلى طبعا تدخل دولي. أزمة سقف الشيكل في السلطة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة كانت قد تفاقمت، وهذا يؤدي إلى سلسلة من الاحتجاجات الميدانية إلى جانب تزايد التحذيرات من انهيار جزء من النظام المصرفي والتجاري.

مجلس السلام هذا اللي أعطوه صلاحية أنه يتملك في غزة قد ما بده ويكون موجود فيها، يعني شيء يعني غريب وعليه علامات استفهام كثيرة. مجلس السلام نفسه هذا يعقد بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعقد اجتماع في قبرص يوم الأمس، بدأ الاجتماع ويستمر هذا لمدة يومين أو ثلاث أيام. فحسب سلطات قبرص يشارك في الاجتماع مسؤولين رسميين دون الإعلان عن القائمة الكاملة لهم، كما أنهم سيكونون مجرد منصة كقبرص يعني لإنعقاد الاجتماع دون المشاركة فيه، فهم بس يعني موفرين لهم المكان زي ما نحكي. فإذا مجلس السلام في قبرص هيو مع الصيف وأجواء الصيف يتحدثون عن غزة اللي هي تحت الخيام، تحت القصف، تحت الأنقاض. قطر ستواصل الوساطة بين إيران وأمريكا، هذا ما قاله رئيس الوزراء القطري لكوشنر. فيعني كان في لقاء بينهم، وبالتالي مبعوث أمريكا وقطر وكله متفقين إنه قطر ستستمر في هذه الوساطة. إلى الآن ليس هناك مفاوضات جديدة، يعني لم يجلسوا على طاولة مفاوضات كأمريكا وإيران. وقال قاليباف في وقت سابق الإيراني: إذا تنصلت أمريكا من الاتفاق فنحن مستعدون للحرب. مش مزح. اليوم بتنزل أسعار المحروقات الجديدة، وفي يعني إعلان إنه ممكن يكون فيها انخفاض طفيف. إلى الآن هذه هي الأقاويل. إيران صدرت 50 مليون برميل من النفط منذ رفع الحصار الأمريكي. اعتقال أمريكي في إسرائيل بشبهة التجسس لصالح إيران. فشل إسرائيلي كبير بتأهيل الجنود الجرحى في حرب غزة، هذا تقرير يعني منشور على وكالة معنا الإخبارية، تقرير مترجم عن تقرير رسمي إسرائيلي. مصر

نتواصل ويبدو في خبر جديد عن مصر. تتوصل اتفاق مبدئي مع صندوق النقد للحصول على 1.64 مليار دولار.

إسرائيل تعترف الآن أنها واجهت قصف غير مسبوق خلال الحرب مع إيران. وزير أمريكي يقول رقصت وغنيت احتفالا بخروج إيران من المونديال بعد أن مروهم الويلات يعني في في في إقالتهم في أمريكا. طبعا يعتبر مسؤولين في الاتحاد الإيراني أنه تصريحات وتعكس عدائية الولايات المتحدة تجاه إيران. ونفس الوزير قال للصحافة أنه رفض, هو كان رافض أصلا لوجود المنتخب الإيراني في أمريكا, ورقص فرحا وغنى على أغنية أو أغنيتين احتفالا بخروج هذا المنتخب من الدور الأول للمونديال حسب صحيفة The Athletic الأمريكية الثلاثاء. طبعا تسحب التأشيرات اللي كان أي حدا مطلعها للمونديال تسحب فور مغادرته أرض الولايات المتحدة, لأنه طبعا يعتقد الأمريكان أنه هذا حلم أمريكي أنه الواحد يحصل على تأشيرة أو فيزا للوصول إلى أرض الأحلام. ولكن تكشفت حقائقها, وأصلا مع وجود السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي فأصبح من الصعب أنه تضلك تروج لأشي اسمه الحلم الأمريكي. في شيء اسمه الدمار الأمريكي, الخراب الأمريكي, الغراب الأمريكي, النعيق الأمريكي, أما مش الحلم الأمريكي أكيد يعني. هذا تطبيق يبوس اللي نزل عشان الموظفين, موظفين الحكومة يحصلوا على 500 شيكل نتيجة هذا التطبيق, يقدروا يدفعوا فواتير متراكمة وكل هذا كل هذا الكلام. يبدو أنه 1400 موظف سجلوا في هذا التطبيق خلال المرحلة التجريبية. فمدير المشروع أو مشروع هذا التطبيق يعني مراد عامر في وزارة المالية قال أنه المرحلة الأولى استهدفت 4 مؤسسات حكومية, وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والضابطة الجمركية والدفاع المدني. فعدد الموظفين المشمولين في هذه المرحلة 2800, ومن اللي سجلوا 1400. هو لسه في مرحلته التجريبية وراح يوفر 500 شيكل يعني عشان أسهل بقول لك من الكاش طريقة لدفع مستحقات الرواتب. قطر تنفي أنها حولت أي أموال لإيران وتؤكد استئناف المفاوضات.

تصريحات نتنياهو متتالية حول لبنان، وقال لن ننسحب قبل زوال تهديد حزب الله. كل العالم بيهدده نتنياهو، لو بيصح له يهجم على كل العالم ما بيقصرش يعني.

أمريكا اختارت إسرائيل كبديل لاستضافة قواعدها المنتشرة في الخليج، يعني بدل الإسرائيليين لحالهم كمان الإسرائيليين والأمريكان نشوفهم عسكر في بلادنا. إيران ألحقت أضرارا واسعة في معامل تكرير النفط في خليج حيفا، أكبر بكثير مما أعلن عنه هذه وثيقة إسرائيلية كشفت هذا المستور. جيش الاحتلال يعجز

عن مواجهة مسيرات حزب الله. إسرائيل تتعاقد مع منظومة جديدة لمحاولة صدها. لجنة حماية الصحفيين تستبعد فلسطينيين ولبنانيين من تعريف صحفي وتبقي على إسرائيليين لهم ارتباطات عسكرية. وهاللجنة لحماية الصحفيين. يعني في المزيد حول هذا الموضوع نتحدث عن موضوع, يعني نحكي عن النشطاء والصحفيين العالميين أثاروا أصلا هاي النقطة, أنه هدفها إرضاء وسائل إعلام صهيونية. قرر مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين السي بي جي تغيير التعريف الخاص به لمن يعتبره صحفيا, وهي خطوة من شأنها طبعا استبعاد الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ تشرين الأول 2023 حتى هذه اللحظة. فقرار المجلس حسب يعني ما بيحكي النشطاء والصحفيين أنه إذا كانوا هدول الصحفيين الشهداء بيشتغلوا مع جهات عسكرية فلسطينية أو لبنانية بيفقدوا لقب الصحفي. فوين وين حماية أصلا اسمه مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين, من شو بتحموهم؟ من أنك تعطيهم حقهم أنه ينحك عنهم صحافي وشهداء صحافي؟ يعني مخيف مرات وين توجه العالم كله حتى يحمي هالمجموعة اللي اسمها صهيونية. كيف هي حالة الطقس اليوم حسب ما تنشره الأرصاد الجوية الفلسطينية؟ اليوم نحكي عن جو شديد الحرارة زي مبارح لأنه ما فيش تغيير أبدا على درجات الحرارة من مبارح لليوم, فبالتالي أرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة, وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافي بوجه عام لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق. بنحكي عن 32 درجة متوقعة اليوم في بيت لحم, مع درجة الحرارة العظمى تنخفض إلى 20 درجة درجة الحرارة الصغرى.

فصل موظفي الأنروا تعسفيا انتهاك للمواثيق الدولية وخطوة لتصفية ملف اللاجئين. غزة تعد أيام البقاء بين الركام والنزوح 1000 يوم من الإبادة. تقرير على وكالة شهاب الإخبارية. إخفاقات واسعة في إجلاء وتأهيل جنود الاحتلال المصابين خلال الحرب. تقرير إسرائيلي رسمي يكشف هذا الموضوع. نتنياهو اعترف بعدم تحقيق هدف إنهاء حكم حماس. البرادعي المصري يعني أول مرة بنسمع حدا بحكي مصر يعني بحكي من مصر إشي منيح يعني. قال الإدانات اتجاه المآسي في فلسطين كلام تهويش والفعل ما فيش بالمصري برضو. هلا اكتشفنا يعني إنه في حدا بيفهم في مصر. هو واضح يعني موضوع الإدانة هذا عليه علامة سؤال كبيرة. إغلاق لمداخل قرى جنوب بيت لحم، تشديد القيود أيضا على حركة المواطنين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. تمديد عزل الأسير مروان البرغوثي ومنع محاميه من زيارته.

متواصلين مع عناوين اليوم وملفات اليوم وأخبار الصباح أينما كنتم تستمعون. مستمعينا تحية لكم من موال. شو أخبار المونديال كأس العالم؟ أوروبا يبدو أنها تدافع عن هيبتها في في في المونديال. أفريقيا تبحث عن إنجاز جديد، هذا عنوان اليوم. نبض اليوم 21 في كأس العالم، أوروبا تدافع عن الهيبة وأفريقيا تبحث عن إنجاز جديد. يدخل إذن كأس العالم يومه 21 بثلاث مواجهات جديدة في دور 32. تتزايد الضغوط على المنتخبات المرشحة التي لم يعد أمامها سوى خيار واحد، الفوز أو العودة إلى الديار. إنجلترا والكونغو الديمقراطية الساعة 7 اليوم. أيضا نحكي عن بلجيكا والسنغال الساعة 11، وفي لعبة لأمريكا والبوسنة والهرسك الساعة 3 الصبح. فهذه اليوم المباريات.

فيفا تخالف القاعدة لأول مرة في مونديال 2026 خلال مباراة المكسيك والإكوادور بعد تأجيل المباراة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها مدينة مكسيكو.

0: نتواصل مستمعينا مع أخبار الصباح ونتابع الملفات والعناوين بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. راديو موال.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو كيساي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
4: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا طرف شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: طلعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت معي خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

المتابعة لأخبار الصباح، أهلا بكم مستمعينا مرة جديدة. الأول من تموز 2026، 1/7 اليوم الأربعاء، أهلا بكم وتحية صباحية جديدة. قبل قمة الناتو، استنفار أمني غير مسبوق في أنقرة تركيا ومنع للاحتجاجات يمتد لعدة ولايات تركية، إذن العاصمة التركية وغيرها من المدن يشهدون استنفار أمني غير مسبوق استعدادا لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي أو الناتو في نسختها 36 هذا الأسبوع، يعني الجاي 7/7 و8/7 راح يكون القمة. فسلطات العاصمة التركية رفعت تدابيرها الأمنية إلى الدرجة القصوى، ممنوع الاحتجاج، ممنوع يعني يطلعوا بالشوارع وكل هذا الكلام.

كوريا الجنوبية للمرة الثانية تعين امرأة رئيسة للوزراء، لأنه بيفهموا. وثيقة حكومية إسرائيلية تكشف الأضرار الواسعة التي خلفتها صواريخ إيران بمعامل تكرير النفط بخليج حيفا. هذا التقرير تتداول وكالات الأنباء المحلية والعالمية أيضا. نذهب بكم في جولة مستمعينا مع بعض المنوعات من حول العالم، الأخبار الغير سياسية. بشو العالم مشغول غير بالسياسة؟ مشغول بشيء ثاني أكيد.

هدايا رياضية ثمينة لترامب، الوثائق تكشفها بعد ما طبعا استضافوا المونديال وكل هذا الكلام. يعني بنحكي انه طبعا امريكا يعني كثير بتستفيد اصلا، قبل ما نحكي عن هاي الهدايا، امريكا كثير بتستفيد من الدعايات في الرياضة. يعني هذه الوقفة اللي صاروا يوقفوها في المونديال، وطبعا موضوع انه هم بدهم يشربوا اللعيبة ماي، اكيد لا يعني مش كثير سائلين في صحتهم الصراحة، بس هو عشان يكسبوا الملايين من الاعلانات اللي بتنزل في هاي اللحظات في المباراة، لأنه هم عندهم السوبر بول الأمريكي هذا بس مليارات بتنزل في في في البريك الإعلاني، يعني بيكون وبيكون في أصلا مغنيين عالميين بيجوا هناك، يعني كله عشان المصاري يعني. ففي إفصاحات فيدرالية بتحكي إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى عشرات التذاكر من مالكي الفرق وحلفائهم لحضور أحداث رياضية كبرى. فترامب بحصل أصلا على التذاكر عزايم لحضور هاي الأحداث زي نهائي كأس العالم، مباراة سوبر بول، كأس رايدر كمان، حسب وفقا لنموذج إفصاح مالي اتحادي جديد. فهاي الهدايا يعني لكل ترامب، لترامب وأصدقائه أصحاب النفوذ وحلفائه السياسيين. شركات منيحة زي الرولكس، يعني الراعي الرسمي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنكس، لما تهدي الرولكس ساعة بتكون 14 مليون دولار، شو بعرفني قديش حقهم هدول، بس غالي يعني. الله ترامب مستفيد زيه زي غيره، يعني هو رئيس بالنهاية بجي هدايا. يعني للأسف نحكي عن أخبار غير سياسية، بس هالمرة شو؟ انهيار لسقف مركز تعليمي أدى إلى مقتل 14 طفل في باكستان للأسف. يعني مركز تعليمي مفروض رايحين يأخذوا هالدروس لأولاد، وقع السقف.

المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن تقدم بشكوى ضد عضو لجنة الاستثمار في نادي الزمالك مدحت العدل بسبب ما اعتبره تجاوز عبر منصة الفيسبوك. في عز المونديال قدم الشكوى هذا مدير الفني لمصر حسام حسن، كان لعيب أصلا يعني من زمان، فاعتبر أنه في عبارات أساءت إلى المدير الفني اللي هو حسام حسن، فقدم شكوى ضده لمدحت العدل. هذه يعني خلافات مصرية في عز ما مصر مشاركة في المونديال. الأجهزة الرقابية أيضا في مصر ضبطت مادة الترترازين المستخدمة في تلوين الفول السوداني داخل عدد من محال بيع التسالي في محافظة بني سويف. هذه الواقعة يعني كان في حملات رقابية استهدفت محلات بيع عصير العصير في عدد من المحافظات، ويعني هاي المشكلة إنها مادة ثاني أكسيد التيتانيوم اللي قالت الجهات الرقابية أنها تستخدم في تبييض العصير وتحسين مظهره، وهي مخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء. بيحطوا ثاني أكسيد التيتانيوم عشان يزبطوا العصير ويلونوا الفول. وها فكرة بيجينا منتجات مصرية احنا. صورة لهتلر وهو طفل في قسم صور الطفولة بكتاب التخرج السنوي لإحدى المدارس في نيوجيرسي الأمريكية ظهرت بشكل مفاجئ، فدفع إدارة المدرسة إلى سحب جميع النسخ وفتح تحقيق لمعرفة كيف وصلت الصورة وكيف انطبعت. كما مرة منقول كتاب بيعملوا كتاب للتخرج السنوي في كل مدرسة يعني آخر طلاب، صورة هتلر وهو طفل انطبعت محل صورة طالب، سحبوا الكتب. طبعا بيكون تتخطاش المسؤول عن الطباعة وكل هذا الكلام، ولكن إلى الآن التحقيق مستمر.

يكشف اليوم الثلاثاء عن لوحة رسمية لصورة المستشارة الألمانية السابقة ميركل التي رسمها فنان عالمي في متحف في جزيرة المتاحف في برلين، وذلك بعد نحو 5 أعوام من مغادرتها لمنصبها.

ترامب يكشف عن دخله من العملات المشفرة. شو هالترامب هذا؟ 1.4 مليار دولار في عام 2025. هذا آخر ما قاله عن نفسه يعني. وعنده نشاطات متعلقة بهاي العملات المشفرة وأفصحوا فعليا عنها المكتب الخاص فيه، وقال إنه شركاته وشركات عائلته حصلت على حوالي 800 مليون دولار من شركة الورد ليبرتي فاينانشل للعملات المشفرة التي أطلقت في عام 2024 وقدمت لها عائلة ترامب دعم والاسم. كل هذا صفى 1.4 مليار، نحكي عن مبالغ يعني من العملات المشفرة هذه. والله يا ترامب شغال على كل الجهات.

متواصلين مع الأخبار المنوعة من حول العالم. الاندبندنت العربية تفوز بقريب جائزتها 12 لأفضل تغطية صحفية لقضايا المناخ والبيئة ضمن الجوائز قريب للصحافة في الدورة 3.

الأميرة كيت تتسلق أعلى 3 قمم في بريطانيا لدعم مرض السرطان بعد شفائها منه. ساعة ذكية تحرس كبار السن في خريف العمر، فهي طبعا لساعة، هاي ساعة يعني بتكون هي الجنيس والوليس الونيس اليومي يعني في عزلة الوحدة في موجات الحر في كله يعني. ففي إيطاليا هذه الساعة مشهورة كثير، فممكن أن تطلب منها المساعدة في حالات الطوارئ، ممكن تسألها أسئلة فيها AI يعني فيها ذكاء اصطناعي. ف عادة هاي بتكون الأنيس الوحيد لإلهم يعني 85 سنة وحدة بتحكي في إيطاليا إنه هاي رفيقتها الساعة. فمنيح منيح إنه يكون حد مثلا بيعاني من سوء الحركة إنه بخاف حركته تؤدي ل يعني مشاكل وكل هذا الكلام وحوادث، إنه يكون في إشي يخبر في حدا يطلب المساعدة بشكل سريع جدا في هيئة ساعة في اليد.

زوجة ولي عهد النرويج تخضع لعملية ناجحة لزراعة الرئة. أخبار وصلتنا من النرويج. كندا، طيار سابق هناك يواجه اتهامات بقيادة رحلات طيران ل 16 سنة بدون رخصة سارية. أول مرة رئيسة بلدية بتأخذ إجازة أمومة، هذا في اليابان. تأجيل محاكمة فضل شاكر بسبب تدهور وضعه الصحي، عنده 4 دعاوى أمنية مقامة ضده، تأجلوا لشهرين يعني، فيبدو أنه بيعاني من وعكة صحية.

اكتشاف مدينة أثرية مخفية في قلب غابات المكسيك. روسيا تبتكر تقنية ثورية غير مكلفة لتحديد مصدر الاهتزازات تحت سطح الأرض. للأسف عملية البحث لازالت مستمرة عن ناجين من الزلازل أو الزلزال المزدوج في فنزويلا. خيام أقيمت بالحدائق العامة وفي ملاعب وصالات رياضية ومرافق اجتماعية خصصتها السلطة لإيواء كل المتضررين من هذا الزلزال. في مباني عم تنهار حتى بعد 4 أيام من الزلزال مثلا انهارت مباني، ففي كارثة طبيعية هناك. قائمة التراث العالمي بتحط طواحين الهواء الإيرانية في قائمة تراثها. بكثافة أقل من حلوى القطن أو شعر البنات زي ما بنسميها، كثافتهم أقل منه من شعر البنات. علماء اكتشفوا كوكبين عملاقين بهاي الكثافة، برجعوا بسموهم هلا وبحطوهم للكواكب نرجع ندرسهم كل هذا الكلام. الحديث مع الذات له فوائد عديدة، دراسة جديدة تكشف هذا الكلام. فيعني احكوا مع حالكم عادي، مش مهم، يبدو انه الموضوع فيه فوائد للدماغ وللتنظيم الذاتي للأفكار ولتحسين التحكم في المشاعر. هنحكي مع حالنا أكثر. يعني في شارع الفلسطيني صرنا نشوف ناس تحكي مع حالها بالصف عادي، يعني هذا الحكي لأنه احنا بنحاول نتأقلم مع الأوضاع. ما علينا. شوف وين مخططات الصين، العالم وين والصين وين. الصين بتخطط لمضاعفة حجم محطتها الفضائية، هاي مخططات

يعني حاولنا نلف هيك جولة في هالمنوعات. وعكت فضل شاكر الصحي على وسائل التواصل الاجتماعي قوية. يعني نظام الطيبات، نظام الطيبات الغذائي هذا اللي كثير ناس ماشيين عليه. إسرائيل أصدرت تحذير عاجل من خطورته، وحذرت إسرائيل من مخاطر الاعتماد عليه كبديل للعلاجات والأدوية الطبية الموصوفة. طبعا حذرت المجتمع العربي خاصة في إسرائيل، طبعا الفلسطيني بنحكي. وجاء هذا التحذير في وقت لا يزال فيه النظام الغذائي الذي أسسه الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي يثير جدل واسع رغم وفاته قبل أشهر قليلة. نظام الطيبات انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي يفتقر إلى أساس علمي موثوق، وقد يؤدي إلى تدهور فعليا الحالة الصحية لبعض المستخدمين، خصوصا لما بيتوقفوا عن تلقي العلاج الطبي الموصوف من قبل الأطباء. ففي مفتشة للتغذية في وزارة في إسرائيل في رسالة مصورة قالت أنه أتباع حميات غير معتمدة علميا واللي بتبعوها يعني بمعنى آخر هو أو استبدال الأدوية بالعلاج البديل طبعا أكيد بيسبب مضاعفات صحية خطيرة. فبتدعو الجمهور إلى دعم عدم الانسياق وراء توصيات غير طبية، واعتبروا أن نظام الطيبات لا يستند على أساس طبي معروف ولا أصلا أبحاث طبية، فضروري أنه تلتزم بالتوجيهات الطبية ولا تعمل تغييرات جوهرية في النظام الغذائي أو العلاجي بدون إشراف طبي متخصص طبعا حفاظا على السلامة العامة. إسرائيل فعليا كشفت عن هذا الموضوع وكشفت عن تحذيراتها الطبية المتواصلة بهذا الخصوص، ولك تستبدلش الدواء وتستبدلش كل هذا بنظام الطيبات وانت بتعرف شو أساسه من الصحة، شو أساس العلمي لهذا النظام. قالوا يعني في مؤامرة حوالين هذا شو اسمه الدكتور ضياء العوضي، قتلوه ما قتلوهوش، كان في كثير تكهنات حول طريقة وفاته في عمر صغير يعني. فهذه هي الأوضاع إلى الآن. أزمة قلبية مفاجئة تنهي حياة المصارع الأولمبي المصري جمال عبد الناصر، مصارع أولمبي

سائق تركي يختفي مع نصف طن ذهب لمودعين من جماعة صوفية وخاطبهم في رسائله عبر الواتساب. عبر الواتساب نصب عليهم بنص طن ذهب. اعتقال زوجين بتهمة سرقة منزل الممثلة منى واصف وأعقاب الدخان أو السجاير يعني في مسرح الجريمة دلت على الجنى. السيارة الكهربائية الروسية آتوم تجتاز بنجاح اختبارات التصادم، قادمة على السوق بقوة هذه الآتوم. إذن مستمعينا كنا مع جولة هيك في عناوين إخبارية من حول العالم من هنا وهناك، مواضيع مختلفة إلا السياسة. نعود إلى ملفات أخبار الصباح قبل أن نختم جولتنا لهذا اليوم الأول من تموز، لكن قبل ذلك نعود ونقرأ عليكم نشرة طبعا الحالة الجوية اللي هي حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية. اليوم جو شديد الحرارة في معظم المناطق بدون ما يطرأ ارتفاع أو ولا انخفاض، بدون تغير فعليا على درجات الحرارة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في ساعات المساء والليل. الجو صافي بوجه عام ولطيف في المناطق الجبلية، دافئ في بقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة اليوم 32 درجة مع الارتفاع اللي صار مبارح، تنخفض إلى 20 درجة في ساعات الليل. متوقع أنه يكون في انخفاض على درجات الحرارة يوم الغد. إذن هذا حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية. في جولتنا اليوم اطلعنا على ملف غزة، طبعا بنحكي عن 265 يوم لخرق اتفاق وقف اطلاق النار. حماس لم تخرق وقف اطلاق النار، انما اسرائيل تفعل ذلك يوميا. في 24 ساعة الماضية بنحكي عن استشهاد 4 من المواطنين وإصابة آخرين بجراح في مختلف مناطق القطاع، واستشهاد 3 وإصابة 17 مساء الثلاثاء بقصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة مساء الأمس. واحد منهم 10 سنين يعني. طبعا الأعمار شفنا أنها في غزة متفاوتة للشهداء والجرحى وكل المنكوبين، الله يكون بالعون. رفع الحصار الأمريكي عن مضيق هرمز. إيران فعليا منذ رفع الحصار صدرت 50 مليون برميل نفط، بنحكي عن أرقام كبيرة وأيام قليلة معدودة. قطر قالت إنها هي مستعدة تكمل الوساطة بين أمريكا وإيران. اعتقال للصحفي حسن عبد الجواد، هذا خبر محدث من صباح اليوم، ونحكي عن هذا الصحفي طبعا القدير، تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وأيضا مع شاب اللي هو أدهم جمال إبراهيم فراج 28 سنة، تم مداهمة المنزل. الأستاذ الصحفي حسن محمود عبد الجواد طبعا معتقل الآن لدى قوات الاحتلال، هذا خبر عاجل. مقتل شابين بجريمتين منفصلتين في أراضي 48، أسبوع واحد حصل 8 قتلى في أراضي 48، كلها جرائم قتل يعني بأسلحة معاهم، كلها جرائم بتكون يعني نتيجة غضب، نتيجة انتقام، كل هذا الكلام. من المتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف على أسعار المحروقات هذا الشهر. أزمة فائض الشيكل تأكل السوق الفلسطيني، ممكن يؤدي لانهيار فعليا النظام المصرفي والتجاري، الله يستر. عم تأخذ البنوك الإسرائيلية الشيكل الفلسطيني، مكدس في البنوك.
اعترافات إسرائيل تظهر إلى العلن. واجهنا قصف غير مسبوق خلال الحرب مع إيران. مصافي النفط في حيفا واجهت أضرار كبيرة. طبعا إسرائيل ما كانتش تعلن عن هذا الموضوع. هذه المرة أفصحوا في تقرير، وهذا التقرير وصل إلى وسائل الإعلام العالمية. 4507 مشاريع فلسطينية تتحدى الأزمات بدعم من وزارة العمل. أزمة الجسر على في قلب الحدث، وكل أخبار نحكي أنه في أزمة كبيرة على الجسر، وفي معاملة مش جيدة أبدا على الجسر، جسر الأردن اللي اسمه بين قوسين معبر الكرامة. لنا مستمعين دقائق قبل 9 على فكرة كان وزير الداخلية الفلسطيني في زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، وبحثوا أفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين، واختتم هذه الزيارة. وزارة التعليم العالي تعلن عن منح للدراسات العليا في المغرب. وزير الداخلية الفلسطيني يفتتح مؤتمر إطلاق دراسة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإجراءات الاحتلال وتدشين خارطة تفاعلية.

0: هذه هي الأخبار والتطورات في ملفات اليوم. على رأسها الأخبار مع لبنان. نتنياهو قال من جنوب لبنان أن ننسحب قبل زوال تهديد حزب الله. طبعا مفاهيم جديدة طرحوها في لبنان، اتفاق الإطارات هذا الإطاري والحرب، قصدي المنطقة التجريبية والمنطقة الأمنية، ومسموح يضربوا عشان أهداف تهدد الأمن. أكيد يعني مثل هو معتاد، إحنا معتاد هذا الأمر في الأراضي الفلسطينية، ولكنه جديد على يبدو مسامع العالم ومسامع اللبنانيين. مع أن لبنان هي ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها مع إسرائيل حالة حرب طبعا. إذن مستمعينا بهذا نأتي إلى ختام أخبار الصباح. بالطبع الشكر، كل الشكر لكل من تابعنا، نشكركم جدا على حسن المتابعة، ونعاود الالتقاء بكم بإذن الله صباح الغد 8 صباحا. هذه تحياتي لكم إنجي سابا من أخبار الصباح في الأول من تموز 2026. تحياتي وأحلى تحيات الصباح.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه سينا الصحيه قاعد بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا كرف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

الله الرحمن الرحيم. سيداتي والسادة السلام عليكم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ظل الصباح. دور على التلفون. أهلا وسهلا وحيا الله ومرحبتين بكل الحبايب الأصحاب الأصدقاء الإخوة الأخوات من اختاروا أن يرافقونا في هذا اليوم في هذا المشوار الصباحي في الأول من تموز لعام 2026 الموافق ل 16 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة. الساعة تقريبا 9:15 في برنامج طل الصباح. احنا المفروض على 9 بس نعتبر القسم الاول هو الترويك، يعني هيك نشرب القهوة بنقعد ناخد نعطي على بين ما الشمس تطلع. هلا طلعت الشمس وثبتت الامور الرؤية والحمد لله. موعد انطلاق هذا البرنامج وما فيه من اوراق واخبار وموضوعات ودعوات وامنيات ورسائل صباحية من كل قطر أغنية. الحديث اليوم فيه شوية في ريحة مصاري، حكي اليوم هيك شميتهم من الصبح. طبعا مصاري شو بسموها بالصيغة المؤجلة، يعني على تطبيق يبوس. هذا يبوس ولا ما يبوس؟ يبوسش ها؟ حتى اسمه يا أخي. يبوس فعل مضارع وبدك يبوس طبعا الاسم القديم. على كل حال اهلا وسهلا ومرحبتين. الداخلية الاردنية تقرر اجراءات مشددة بجسر الملك حسين لضبط سماسرة التذاكر، وبنقول يا رب وان شاء الله، لانه صرنا نسمع قصص بكلك بتدفع لك 100 ليرة 200 ليرة 150 ليرة وبتروح لمكان بيقولوا لك بدك تطلع فيه دخان، يعني صاروا كمان يسمسروا على الدخان، بيقول لك بدك تحمل معاك 3-4 جروزات او جروزين 3 دخان. اذا بدكش تحمل دخان ترتفع تذكرة الحجز عليك، يعني اللي هي مش حق التذكرة اللي هو عشان انت تاخذ التذكرة. المشكلة مش في التذكرة، المشكلة في انك تاخذ التذكرة، في انه انت تاخذ الحجز. وأهلا وسهلا أهلا وسهلا. مثل العادة في متابعات اليوم نحكي عن موضوع المالية ويبوس والعمل على توسيع الخدمات. بلشوا بالقدس تقريبا، فقديش حيستفيدوا الناس من هذا الموضوع، ما يستفيدوش، ما بعرف مين الفئة اللي حتستفيد من الفئة اللي مش حتستفيد، شو التفاصيل بهذا الموضوع. وهي يعني بكل لك طريقة، الحاجة أم الاختراع، يعني طريقة خلاقة لأنه الناس تستفيد من مصرياتها اللي لا زالت محجوزة عند الإسرائيليين وبالتالي مش قابضينها. إن شاء الله يا أم ضرار بينجح ضرار بالتوجيه، مش بس بينجح لا كمان بيتفوق وبجيب معدل عالي جدا جدا جدا. اليوم

مين مستخسرها؟ شادي عشطر منك. شادي عنده قلب أبيض، أنت قلبك أرجواني. ها بني بني يبوس قلبك، يبوس يابس. سعد بالهندسة الإذاعية، في إشي اتحاد المستشفيات قال لي كمان بدهم يحكوا إشي اليوم، بعرف شو هو. نفهموا لقدام يعني أكيد، بس مثل ما حكينا إنه اليوم الملف اللي بدنا نتابعه يعني سريعا اللي هو بيتعلق بموضوع اليابوس، وكمان موضوع 1400 موظف اللي سجلوا في التطبيق وإمكانية توزيع الخدمات. فهذه تحيات عبر راديو موار، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، وراديو نغم، راديو بلدنا، من شاشة التلفزيون معا كمان سلامات وصباح الخير من محدثكم عادل غريب في الإعداد والتقديم. فيا هلا ويا مرحبا ويا حي الله طلت صباح.

جبلية ولا مش جبلية؟ جبلية. من جبال الخليل بنسلم عليكم وصولا إلى أعلى قمم جبال في فلسطين صباح الورد، وإلى جبالنا الشماء في غزة الصابرين صباح الخير. وقل لك رصد خلل في منظومة الحجوزات وتحقق تحقيق جاري مع مشتبه بتورطهم، وقف جميع صلاحيات تعديل حجوزات ل 30 موظف كإجراء احترازي، وحصر تعديل التذاكر بالإدارة العليا بعد موافقة مركز تكنولوجيا المعلومات، إجراءات قانونية وقضائية بحق كل من يثبت تورطه ببيع المواعيد والسمسرة. وزير الداخلية وجه باتخاذ إجراءات أمنية ورسمية لضبط المتورطين وإحالتهم إلى القضاء. اجتماعات رفيعة المستوى لبحث أزمة جسر الملك حسين وآليات إنهاء السمسرة على مدار اليومين الماضيين. منع أي موظف من تعديل الحجوزات أو فتح النظام دون تفويض خاص. أما الناس فمطالبون بالإبلاغ عن السماسرة وتقديم الأدلة لدعم التحقيقات. فتح الجسر لساعات أطول سيقلص فرص السمسرة بشكل كبير، والشركة من جد بتأكد استمرار الحجز الإلكتروني وعدم إلغاء رغم الإجراءات الجديدة. يلا إن شاء الله خير.

تصريح نتنياهو الأخير أنه لا يستبعد إقامة مستوطنات في غزة وأنه لن يخرج من لبنان، شو رأيكم في التصريح؟ إلي ولا إلو؟ إلو بهمش، بتحمل وبتحمل. حيث وصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو علاقته بالرئيس الأمريكي ترامب بالجيدة جدا، لكنه أشار إلى اختلاف في وجهات النظر في تصريحات القناة الرابعة عشرة اللي هي إله طبعا، يعني دعمته، وقال بأن العلاقات مع ترامب جيدة وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث معي بطريقة غير لطيفة طبعا، يعني متعود. يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة وول ستريت نقلا عن مصادر سرية أمريكية في وقت سابق عن ملامح توتر متزايد في العلاقة بين ترامب ونتنياهو خلال فترة الحرب على إيران، وأن سلسلة الخلافات والتباينات بشأن العملية العسكرية وسبل التعامل مع الملفات الإقليمية. قالوا له ممكن تعملوا مستوطنات في قطاع غزة، قال لا أستبعد ذلك، لكن يجب أن نتصرف بحكمة. وبشأن القضايا التي يحاكم فيها قال بأنه لا يزال يريد الحصول على عفو على الرغم من انهيار ملفات القضايا، وأضاف بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديد

0: لا إسرائيل. آخر جملة قالها معارك إسرائيل لا تنتهي أبدا، مردفا بأن هناك عملا لا يزال يتعين القيام به. طبعا هاي العقدة العسكرية والأمنية عند الإسرائيليين أن المعارك لا تنتهي أبدا، يعني لو حتى هدأت المعارك سيفتعلونها، لو هديت كل الجبهات حيفتعلوا جبهة جديدة، هيك هيك طبيعتهم. كيف المشكلجي اللي بالحارة؟ يعني ما حتى لو بصير تقاتل مع حاله آخر شيء مع أقرب الناس لإله، هذا المشكلجي اللي بالحارة لأنه عباطل يعني، واللي عباطل بعرف أنه ما حيستقر أبدا ولا يكون فيه له استقرار. دق المي وهي مي بتضلها مي، انسى الموضوع، خض المي بهاي انطلع لكم زبدة، ها هاي مي مي الفاضي. مقتل شابين من بسمة طبعون وشفا عمر في جريمتين منفصلتين في الداخل. مش عارف، أنا مش عارف، أنا مش قادر أفهم ولا راح أفهم، والفاهم يفهمني. حساس جدا، من حساسيته يعني حساس. صبحكم بالخير متابعينا عبر البث الإلكتروني، أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكل رسائلكم وتوقيعاتكم وصباحاتكم، كل واحد باسمه كل واحد باسمها، صباح الفل على الحبايب جميعا وأهلا وسهلا.
1: أنا جيدو من دل على الجلة، أنا جيدو من دل.
0: شو وضعك يا سائد؟ طمني عنك. صباح الخير، حب وخير وأشياء حلوة، حب خير أشياء حلوة.

طيب لانه اليوم عندنا الارتباطات والالتزامات كبيره او هيك مرتبه، بعرفش كيف رتبها سعد يعني، بس انه خلص انا اليوم سلموا نفسي يعني. اليوم انا بياع ومهاود، اليوم انا كل شمال بقول لك شمال، كل يمين بقول لك يمين، كل وقف بوقف. اطلع فاصل يا سعد، خلص اطلعوا لفاصل، خليكم كويسين، يلا.

0: راديو موال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو كسوي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مدفع.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا بلا كواف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونصر على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. إذا حنحكي اليوم بموضوع يابوس والقصة هاي كلها, لكن خلينا نميل شوي بغزة ونشوف شو في مع الدنيا والشوب والأوضاع والتطورات والأخبار الأشياء ونرجع لكم بعديها. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد, صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله داحلة
0: داحلة. هذه كلمة داحلة بتخفي وراها كثير شغلات على كل حال. كلها داحلة والله.
1: إن شاء الله بتضل داحلة على الصح.
0: إن شاء الله يا رب, إن شاء الله. آمين يا رب, يا رب. آمين. شو الوضع, شو في أخبار اليوم؟
1: في كبشة أخبار متعلقة بغزة في أكثر من صعيد, بس اللافت أنه كل ما يقرر ميلادينوف يرجع على القاهرة بتزيد حالات التصعيد وأصبحت متلازمة يعني في الفترة الأخيرة. كل يوم في عنا تصعيد, كل يوم في عنا شهداء, كل يوم في عنا عمليات عسكرية, قصص مدفع, إطلاق نار, اختراقات, ولكن واضح أنه كل زيارة في ارتفاع في عدد الاستهدافات على مستوى قطاع غزة. والملحوظ حتى في الساعات والأيام الماضية بأحمد أنه في هناك يعني تكثيف للتواجد الطيران الإسرائيلي المسير, وهذا يعني له ما بعده لأنه أنت عارف في جهد استخباري كبير جدا واستهدافات أصبحت بشكل يومي. كان أخرها استهداف مجموعة من المواطنين في خان يونس بالأمس, أدى ذلك إلى ارتقاء 3 من الشهداء. والملاحظ في هذا الأمر أبو أحمد أنه غالبية الاستهدافات بتصير في مناطق مكتظة, في نص مخيمات النازحين, في منتصف الأسواق, وبالتالي يعني هذا دائما بيعطي انعكاس لعدم وجود الأمان على مستوى قطاع غزة, وأنه الجيش ما بيطلع لأي مكان بيستهدف فيه العناصر أو المدنيين. وحتى أنه شاطئ البحر اللي أصبح اليوم متنفس وحيد كان في استهدافات ملاحظة أمس وأول أمس. الجديد كمان أبو أحمد بخصوص معبر رفح, في جديد, في تغيير آلية التفتيش للعائدين من معبر رفح. في البداية خلينا بس أنا أشرح أنه العائدين كانوا يجوا من مصر من الجانب المصري, بيخلصوا من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية المندوبين لجوا المعبر, بعدين يتوجهوا إلى طريق مراج اللي هو الطريق الاعتيادي, طريق الشرقي اللي موجود فيه الجيش الإسرائيلي, بمروا عن نقطة تفتيش عادية جدا, بعديها بيقابلوا الميليشيات اللي كانوا يعني موجودين في هاي المنطقة. اليوم اتغير الحال, تم إغلاق المعبر يومين في الأيام الماضية, وبالأمس كان تطبيق لتفتيش جديد, بمعنى انه اللي عائد من مصر بينزل على معبر رفح وبعديها بيتوجه لمعبر كرم ابو سالم اللي هو موجود اقصى منطقة الجنوب الشرقي, اقصى الحدود, تمام. بيدخل في الموقع الاسرائيلي وبتم تفتيش وتفتيش كامل, وبالامس تم مصادرة الذهب والمبالغ المالية, الجوالات, شواحن الجوالات اللي مع شنطة كبيرة كمان رموها على الأرض. وبالتالي مبارح كانت في آلية جديدة, بمعنى أنه أنت بعد ما ترجع من مصر في تعقيد الإجراءات بتخش في حضن الموقع العسكري جوا في معبر كرم أبو سالم, مش بتعدي في المنطقة العسكرية, لا جوا الموقع ناحية الشرق, وبعديها الطريق الجديد بيسلكه طريق فيلادلفيا نحو الغرب, ومن الطريق الساحلي بيدخلوا قطاع غزة. وبالتالي هذا إجراء جديد وتعقيد جديد للعائدين لقطاع غزة, رغم أنه في مصادر بتقول أنه اللي خرج ما يقارب 4000 من قطاع غزة بعد فتح المعبر في الفترة الأخيرة والأشهر الماضية, واللي عاد كمان من مصر تقريبا 4000. وهذا يا بحمد بيرجعنا للاتفاقات اللي كانت مصر رفضها مع الجانب الإسرائيلي, إنه قديش بيطلع من قطاع غزة قديش لازم
0: يدخل بيطلع.
1: هذا الأمر بيدفع ثمنه المرضى الموجودين في قطاع غزة واللي بيتجاوزوا أكثر من 18,000 حالة مرضية بحاجة إلى تحويلات.
0: ويا ريت هم اللي بيطلعوا, يعني يا ريت هم اللي بيطلعوا, وفي تلاعب كمان في هذا الموضوع.
1: وهو هذا الموضوع برضه بحمد, يعني انت حكيت يعني كلمة جوهرية وموضوع مهم جدا, يا ريت هم اللي بيطلعوا, لانه المعبر في اكثر من مسار واكثر من وسيل, وحتى في ناس بتطلع المعبر يمكن احنا بنحكي عن الناس اللي بنعرفها او الطرق اللي احنا بنعرفها, ولكن في طرق ووسائل ما حدش بيعرفها، انه في ناس بتتفاجئ انه مثلا عادل الغريب موجود في مصر، كيف طلع، عن طريق مين طلع، تنسيق مين طلع،
0: هاي بدها ما خفي اعظم، مش لا شيء وشيء،
1: انا خفي اعظم مش حلقه واحده، اربع خمس حلقات عشان تكشف.
0: لا ما بنعملش لانه هذا ما خفي اعظم. حسب
1: احنا يا ابو احمد المشكله المرضى اللي بيدفعوا الثمن قاعدين، اللي بيموتوا قاعدين في الخيام، بيموتوا في المستشفيات، في ناس تاخذ دورهم. احنا مش ضد اي حد يطلع، لكن اليوم اي حدا له طريقه بيطلع. كمان في شغله ثانيه يا ابو احمد، عبر معبر كرم ابو سالم مش معبر رفح، مستمر في كل اسبوع بتلاقي انه في دفعه، هو الظاهر والمعلن انه هذا اجلاء للمرضى.
0: نعم.
1: ولكن الواضح فعلا انه في اجلاءات من الدول الاوروبيه، يعني اي حدا برا بقدم اوراق اخوانه او اقارب له من الدرجه الاولى بيطلعوا دفعات عبر معبر كرم ابو سالم. هذا الامر مستمر من بدايه الحرب حتى هذا اليوم، بيشمل مرضى، بيشمل اجلاءات، بيشمل منح دراسية، وبيشمل ناس بتطلع كمان لا بتعرف انت شو مسمى او شو كيف طالع، يعني اي بند طالع. في شغلات كمان ثانية ابو احمد بعيدا عن موضوع معبر رفح، في شغلات يعني بتثير القلق صراحة في قطاع غزة، انه حالة التحريض الاسرائيلي على موضوع يعني كان في خبر اليوم صباحا انه في تهريب 28 طائرة مسيرة حسب الإعلام الإسرائيلي، أنه دخلت بقطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة. طبعا هذا يعني أتوقع أنه يعني هاي معلومات إلها أهداف ثانية، لأنه إحنا في قطاع غزة مش قادرين ندخل زيت سيارات، زيت مواتير، مش قادرين ندخل الحد الأدنى من يعني حتى موضوع الحصار. يا أبو أحمد أنا خليني أحكي بس بتفاصيل في هذا الموضوع، كنت بعد تقرير قبل يومين عن عدم تواجد السرنجت أو الأقلام المستخدمة لمرضى الأنسولين. مرضى الأنسولين كبار وصغار، في عندك الصغار حسب ما فهمته أنا أنه بيستخدموا أقلام حتى يأخذوا جرعة الأنسولين. هاي الأقلام مش موجودة في غزة، فراحوا يستخدموا البدائل اللي هي السرنجات. اليوم تخيل السرنجات مش موجودة، بمعنى اللي بيأخذوا جرعات الأنسولين ما بيقدروا يأخذوا الآن جرعاتهم ودواهم اللي بسبب عدم أخذه مضاعفات كبيرة جدا، وهذا أمر كارثي. يمكن احنا نحكي في زاوية معينة وقيس كتير على كتير مرضى
0: عليها جوانب
1: شغلة مفقودة في قطاع غزة. الأمر كمان بينطبق على عدم وجود بعض الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، وهذا بيعكس يعني شدة الحصار وشدة التحكم الإسرائيلي. كمان في ضمن الأخبار المتعلقة بغزة، كان في يعني كل يوم بنتابع أخبار جديدة كمان تتحكم بمزاج وبتحطم معنويات الغزيين، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، لأنه أنت عارف إحنا من بداية الحرب في حرب إعلامية هدفها يعني تهبيط معنويات الناس. كان في خبر بيتعلق بخطة أمريكية لإعمار غزة دون نزع سلاح حماس، يعني هذا التقرير حسب هيئة البث الإسرائيلية أنه الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة للمضي في إعادة إعمار قطاع غزة حتى دون نزع سلاح حركة حماس، وأنه بتنتظر موافقة إسرائيلية خطية على هذا المقترح في إطار مساعي لدفع الخطة خطة السلام وتجنب استئناف الحرب. هاي الوثيقة أبو أحمد بتقول يعني انه تلزم اسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة بتشمل المية والكهرباء في مناطق لم تحدد بعد، ولكن حسب وسائل الاعلام الاسرائيلية قالت انه البداية راح تكون في المناطق الغربية لمدينة رفح واللي بيسيطر عليها الجيش الاسرائيلي بشكل كامل، بيتم بعدها نقل السكان الى المناطق الغير خاضعة لسيطرة حماس واللي تقع ضمن مسؤولية مجلس السلام واللي بيتواجد فيها الجيش الإسرائيلي لغاية هذه اللحظة بحدود عام نهاية عام 2026. بتحكي هاي الخطة أنه لابد من إنشاء مقر لحكومة التكنوقراط في قطاع غزة والسماح ببناء قواعد للقوات الدولية وعادة الإعمار الأوروبي. طبعا المستشفى الأوروبي يا أبو أحمد كمان برضه هو داخل الخط الأصفر وتحت سيطرة الجيش الإسرائيلي مع إدخال مواد بناء ومعدات طبية وإنشاء ممر وصول.
0: يعني أنا التهيت عنك شوية مصطفى، وصلنا الفقوس السحوري اللي طلبناه مبارح من داني. بتعرف شو الفقوس السحوري؟
1: أنا بعرف الفقوس بنسرق سرقة و...
0: والله إحنا سرقة حلال هذا. لا
1: شوف... بعدين فقوس حلو ولا مر؟
0: لا لا لا حلو سحوري يا رجل. عمرك سمعت شو يعني فقوس سحوري؟
1: لا أنا أصحاب الأردنيين بعثوا لي قبل 3 أيام صور الفقوس نفس الموضوع.
0: لا هذا الفقوس السحوري هو أطيب أنواع الفقوس بالعالم يعني. إذا ما كانتش الفقوسة إلها علاقة ببيت سحور عشان هيك اسمه الفقوس السحوري أصلا. لا والله من بيت سحور من زميلنا داني كومسية. الله يسعد صباحه داني حبيب القلب يسعدك مدير راديو موال. يعني بارح ودنا له مناشل لأنه بيت سحور قالوا لي داني قاعد بلقط في فقوس سحوري. فقلنا يا داني يعني يعني عيب الشوم إحنا يعني شو اسمه. والله الزلمة ما حط واطي اللي هو بعتلنا اليوم هالكيس طويل وعريض مليان فقوس سحوري. شوف كيف
1: المهم حصة سعد موجود وشاد والشباب.
0: أياك عارف ولا سعد؟ والله سعد وهنا طلع طلع جاي خدهم. والله ما بتاخدهم ماي. حلفت حلفت تاخدهم مش روح يقلب وجهك. هلا شو قالوا لي يا مصطفى اقلب وجهك روح. حكولي أقول لك شمال مبابي ماخذ تصنيف 9.25 بتحبه لأنك مبابي بينك.
1: والله مبابي طبعا عشان نقول للمتابعين مين مبابي. هو مبابي أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي. طبعا مبارح فرنسا فازت على السويد 3-0 وأبرز منتخب قوي هو المنتخب الفرنسي. وكان فيه برضو مبابي سجل هدفين بالأمس رفع رصيده إلى 6 أهداف في المونديال. هو يعتبر من أحد أبرز نجوم المونديال لغاية هذه اللحظة. ولاعب مدريدي لازم أكون بحبه بس بأدي
0: عشان مدريدي وأنا بقول آية عجقت الثانية في الموضوع.
1: هو أيوة. ترجع الميول لأصول اللاعب مش الـ
0: أيوة أيوة
1: الدولية
0: أيوة.
1: لأصول اللاعب وين بلعب.
0: أيوة الحالة النفسية اشتغلت عطول مرضى النفسيين تعون ريال مدريد
1: بالضبط للانتماء أيوة. للأندية
0: ولا حب ولا متى
1: تميل لبعض المنتخبات اللي فيها بعض اللعيبة للأندية اللي أنت بتشجعهم.
0: أيوة أيوة
1: عشان هيك فبرضك فكمان مبابي يعني بصراحة يعني
0: الفكوس لا يغسل على فكرة بس بينفرك هيك. كنا زمان اللقطو نعمله هيك وإحنا في المكثاة في الأرض.
1: وهذا فقوس بتاكل على الشجرة
0: بالضبط مش على الشجرة. شو شجرة فقوس على الشجرة
1: على الأرض يعني على مكانه.
0: أيوة ها ها فقوس يؤكل هيك. واو أقسم بالله طعمه 100%
1: عسل.
0: اللي ما أكل فقوس سحوري ما يقولش إنه أكل فقوس. نعم صحيح مبين هاي
1: إن شاء الله بيجي يأكل عندكم إن شاء الله تيجي تأكلوا عندنا.
0: حبيبي يا مصطفى الله كريم يا حبيب قلبي يسعدك ويسعد صباحك. خلي الزلم يكمل
1: حكينا عن بس على المونديال في
0: الدقيقتين. احكي احكي يلا يجعل لحد حوش احكي
1: عشان اللي انت عارف المونديال وفي ناس بتتابع المونديال. واحنا دخلنا في الدور 32 الادوار الاقصائيه الادوار المهمه الادوار الجديه خلاص يعني. ابرز النتائج في الدور 32 طبعا كان في فوز لكندا على جنوب افريقيا. اقصاء المانيا عن طريق باراغواي 4-3 بركلات الترجيح. طبعا المنتخب الالماني هو منتخب مش محبوب عندنا بالعرب لانه انت عارف بيمثل المثليين. كان في فوز للمنتخب المغربي بركلات الترجيح على المنتخب الهولندي احد ابرز المنتخبات الاوروبيه. فوز البرازيل بصعوبه على اليابان 2-1. بالامس كان فوز فرنسي 3-0 على السويد. ساحل العاج خسرت من النرويج 2-1. المكسيك كسبت الاكوادور 2-0. اليوم راح تلعب انجلترا والكونغو الساعه 7 بتوقيت فلسطين. بلجيكا والسنغال الساعة 11. بكرة الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك. طبعا أمنياتنا بالتوفيق للبوسنة والهرسك الساعة 3 فجر. وراح تلعب إسبانيا مع النمسا الساعة 10 مساء.
0: ركز لي على إسبانيا ركز لي على إسبانيا والباقي مش هذا مش مهم.
1: إسبانيا لحتى الآن مش 100% بس إن شاء الله أمورها تمشي امورها.
0: ليش مش ليش مالها شو انا مزعل
1: يعني مش الاداء المقنع بس احنا الان هو الادوار الجديه الادوار الاقصائيه هي بتبين قوه الفرق. يمكن مخبي شيء المنتخب الاسباني. المتاهلين لغايه هذه اللحظه للدور ال16 المغرب باراغواي كندا النرويج فرنسا البرازيل والمكسيك وان شاء الله اسبانيا ومصر كمان والجزائر يعني بتاهلوا كمان للدور ال16.
0: شكرا يا مصطفى. وكان بودي فعلا انه من هون ابعث لك كمشة فقوس يعني بس الله كريم الله كريم.
1: حصل
0: سعد لا زلمه اقسم بالله ما قدر يصبر. كيف كيف تكون انت مثلا يعني في عندك شو اسمه ويهجم عليك بده هذا دخل الاستوديو بدخلش بالعاده دخل ومشان الله مش اعطيته واحد صغير زته في وجهي
1: بده رطل رطل رطل وبس وطلع فوق
0: يا ولدي.
1: يسعد صباحك
0: حبيب القلب. يسعدك ويسعد صباحك. شكرا شكرا يا مصطفى. والله يهدي البال. والله هينا احنا بنحط الاخبار مع الرياضة مع الضحك مع الفقوس مع الملبن مع البامية. ها شو اسوي؟ هذا شو اعمل فيه؟ بديش منه أقرب. طيب خلينا نقول عن جد هلا نحكي كلمتين بحق زميلنا داني. انا بدنا نشكرك جزيل الشكر حبيبنا والله. وفعلا الفقوس السحوري وبس يعني اللي ما اكل فقوس سحوري هذا لونه شايفين كيف لونه؟ مش لون فقوس ابيض لا، الفقوس السحوري هو فقوس يميل للخضرة يعني لونه قريب من اللون الاخضر. هذا هو الفقوس السحوري اللي يؤكل واللي قليل منه أتوقع هو يعني ذريعته هيك جاي من بيت سحور. تعالوا ملف الثاني مباشرة على موضوع تطبيق يابوس. وفي هذا الملف سيداتي وسادتي نتحدث للأستاذ مراد عمر مدير عام أنظمة المعلومات في وزارة المالية والتخطيط ومدير مشروع يابوس المالي. أستاذ مراد صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك وخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. الفقوس سحوري ولا مش سحوري أستاذ مراد؟
2: سحوري أصلي.
0: عيني عليك أنت هيك 100%. الفقوس سحوري والفقوس السحوري لا يعلى عليه وهذا اللي وصلنا اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك مدير عام أنظمة المعلومات في وزارة المالية ومدير مشروع يابوس المالي. تحكي لنا جملتين ثلاث مبدئيا عن هذا المشروع عن هذا التطبيق يابوس وشو ممكن يعمل.
2: بالبداية مشروع يابوس أطلق لنحكي يوم الأحد بشكل رسمي وتجريبي. الهدف من التطبيق هو تعزيز سمود موظفي القطاع العام في ظل الأزمة المالية اللي بتمر فيها الحكومة والبلد بشكل عام. التطبيق بيشمل جميع موظفي القطاع الحكومي، ولكن في الفترة التجريبية احنا طلعنا مع 4 مؤسسات حكومية. هاي المؤسسات اللي هي جهاز الضابطة الجمركية وجهاز الدفاع المدني ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس. التطبيق بيحوي على تقريبا 15 خدمة في الوقت الحالي. هاي الخدمات متركزة على 3 قطاعات أساسية اللي هي قطاع الكهرباء والقطاع المياه وقطاع الإنترنت والاتصالات. الهدف الأساسي زي ما حكيت في البداية اللي هو تعزيز سمود موظفينا والحيلولة دون انقطاع الخدمة الأساسية عنهم. يعني احنا اليوم بنحاول قدر المستطاع ان الخدمات الأساسية تضل موجودة عند موظف القطاع العام.
0: تمام. يعني خلنا نقول انطلاقة، كيف بلشت هاي الانطلاقة؟ كيف اقبال الناس؟ قديش اليوم التفاعل؟ حسيتوا انه وصلت الفكرة والمعلومة للمواطنين وصار في عندهم يعني استعداد للتعاطي الإيجابي مع هذا التطبيق؟
2: احنا طبعا من بداية الانطلاق صار في عنا شوية مؤشرات تدل على انه مدى تقبل الموظف للتطبيق.
0: نعم.
2: في البداية احنا العينة التجريبية او المرحلة التجريبية كانت من عينة تقريبا مجموعة 2800 موظف. حاليا عدد المسجلين من 2800 تجاوز 1500 موظف، هدول اللي راح ينزل لهم رصيد في البطاقة. عدد مرات تحميل التطبيق تجاوزت 15,000. هاي
0: حلو
2: المؤشرات
0: حلو
2: بتدل انه في اقبال على الموضوع، انه في تجاوب من الموظفين.
0: تمام.
2: طبعا كمان احنا تواصلنا مع جزء كبير احنا كمشغلين لتطبيق يابوس. تواصلنا مع الناس اللي سجلت والناس اللي ما سجلت. اخذنا اراء الناس اللي سجلت انه هل واجهتهم صعوبة، هل كان طريقة التسجيل سهلة. يعني اخذنا كمان اللي هي التغذية الراجعة منهم. فالحمد لله لا في اقبال ولسه العدد عماله بيزيد، يعني كل يوم العدد عماله بيزيد.
0: حلو. كيف ممكن نشجع يعني نيجي نقول للناس انه لجمهور الموظفين، لانه انت بتحكي عن انه لسه النسبة يعني في بداياتها مع اطلاق التطبيق، الشيء المشجع للتسجيل، شيء المسج والرسالة اللي انتم بتوجهوها للموظفين بالالتحاق او بضرورة الالتحاق بهذا التطبيق؟
2: تمام. هلا هو في البداية النقطة الأساسية اللي كثير من الإخوان وزملائنا الموظفين بيسألوا عنها.
0: نعم.
2: انه هدول المصاري من وين؟
0: اها
3: حلو.
2: هل هي من راتبي راح تكون ولا من المستحقات؟ احنا بنأكد كمان مرة تأكيدا على ما تم التصريح به من قبل معالي وزير المالية والتخطيط انه هاي راح تكون من المستحقات.
3: حلو.
2: مش من الراتب ولا انها راح تكون انه جزء من الراتب، هي من المستحقات اللي هي اصلا كوزارة مالية معترفة بهاي المستحقات وموجودة تمام. اصلا على قسيمة راتب الموظف.
3: تمام تمام.
2: الاشي الثاني انه الموظف ما راح يتحمل اي عمولة، يعني في برضو اجانا استفسارات انه احنا راح ندفع عمولات، لا الموظف لن يتحمل اي عمولة باستخدام التطبيق.
3: تمام حلو.
2: السؤال الثالث اللي كان يجي انه التطبيق امن، احنا منأكد انه التطبيق امن وامن لدرجة انه ما بينزل على اي جهاز ممكن يكون في شكوك برمجية انه في برامج خبيثة او انه في بعض البرامج شغالة على على الموبايل مثل اللي هو الـ VPN.
0: أسئلة مهمة حقيقة وأجوبتها كمان مطمئنة إنه مش حينخصم من يعني من المستحقات اللي بتنزل، هو من المستحقات المتراكمة. إنه آمن. والنقطة الثالثة اللي أشرت لها حضرتك، إذا كل هاي مؤشرات إنه ضرورة التسجيل وغيره وغيرات. ولا في مجال لتوسيع الخدمات غير إنه مثلا مي وكهرباء وإنترنت والتوسيع الجغرافي كمان لاستخدامه في مناطق مثلا كل أنحاء الضفة أو غزة كمان؟ نحكي عن مستقبل تطوير لهذا التطبيق والمشروع.
2: تمام أخي، إحنا زي ما حكينا إحنا ببداية المشروع البداية بلشت ب15 شركة. يعني قبل ما حضرتك تتصل إحنا كنا مجتمعين
3: حلو.
2: مع تقريبا 10 هيئات محلية على أساس إنه نعمل على ربطهم بالفترة القريبة. راح التطبيق يشمل في الفترة القريبة إن شاء الله اللي هن الهيئات المحلية والبلديات بالإضافة لبعض الخدمات الحكومية اللي بيستفيد منها المواطنين. على سبيل المثال للحصر ترخيص السيارة والرخصة الشخصية راح يكونوا في القريب العاجل.
3: كويس.
2: بالإضافة لبعض الشراكة مع القطاع الخاص.
3: حلو. إيش طبيعة الشراكة القطاع الخاص؟ زي شو يعني؟ مثلا بعض الخدمات اللي بناخدها من القطاع الخاص أو بتقد يعني إنه يستفيد من خدمات القطاع الخاص مثلا؟
2: صحيح. يعني حلو. إحنا اليوم الشركات الكهرباء وشركات الاتصالات شركات الإنترنت إحنا بنعتبر جزء كبير منهم قطاع خاص.
3: هي هيك.
2: لا إحنا برضو راح نوسع هاي الخدمات لتشمل قطاعات أخرى ولكن خليها بوقتها.
3: طيب سؤال هلأ ورد إنه بخصوص المتقاعدين يشملهم هذا التطبيق؟
2: تمام، سؤال مهم وحلو. إحنا مثلا أنا كمراد عمل بشتغل بوزارة المالية.
3: نعم.
2: لما أوصل لسن التقاعد بصير في هيئة اسمها هيئة التقاعد والمعاشات.
3: تمام.
2: فإحنا ماشيين بالتسلسل.
3: أوكي.
2: يعني ماشيين بشكل تدريجي، بلشنا بأربع مؤسسات. راح نكمل لبقية المؤسسات، ومؤسسة التقاعد والمعاشات هي مؤسسة من ضمن مؤسسات الحكومية فراح تكون مشمولة حسب توفر الإمكانيات والوقت اللازم.
3: ممكن استراتيجيا لو حكينا بعد ما بعرف أكم من سنة، أكيد في خطة استراتيجية لقدام، إنه هذا التطبيق يصير وكأنه هو النافذة المالية أو هو الوسيلة المالية لتعامل الموظفين، ومن حيث السهولة، وأنا ليش أروح على بنك وليش أطلع وليش أخذ عندي تطبيق ورصيدي موجود، وحتى لو انحلت أزمة الرواتب وأزمة المالية وكل هذه التفاصيل ويدخلوا فيه ناس كثير يعني، ويصير هو وسيلة التعامل المالي.
2: تمام. هلا احنا الفكره الاساسيه كانت في المرحله الاولى، احنا المشروع عندنا وراح نتحدث فيه ولكن بالوقت اللازم، احنا المشروع عندنا على مرحلتين. انا راح احكي عن المرحله الاولى اللي هي مرحله الخدمات
3: اللي
2: عم يصمود الموظف، ولكن كتطبيق فيش له حدود.
3: حلو.
2: يعني بامكانك تفكر باي شيء ويطبق على المشروع، تم بنائه بطريقه انه ممكن
3: تتطور
2: يعني تشتغل فيه شو أشياء بتفكر فيها، يعني ما في حدود. ف راح يكون في مرحلة أولى، راح يكون في مرحلة ثانية، ما راح يتوقف التطبيق لمرحلة المستحقات فقط. بالعكس، يعني احنا حاطين خطة وخطة طويلة الأمد.
3: موفقين إن شاء الله أستاذ مراد. شكرا شكرا لحضرتك، ودعواتنا دائما لكل حدا بيقدر يستفيد من هاي الخدمات التوفيق إن شاء الله. والسداد أستاذ مراد عمر مدير مشروع يابوس المالي في وزارة المالية. الفلسطينية متحدثا عن يابوس. بتقول التقارير أنه حتى الآن 1400 موظف سجلوا في التطبيق, في هناك أيضا أعداد كبيرة يعني بتسجل وقادين يعني لا تقديم الخدمات للحصول على الخدمات. وفي ثلاث أسئلة مهمة, أنه مش حينخصم من الراتب, مش حيكون الإشي عليه أي رسوم مثلا كل شكلين شيكل كل ما استخدمت التطبيق, ما في صفر رسوم. المتقاعدين حيشملهم لقدام, التطبيق آمن, في خدمات أخرى حتضاف غير موضوع مثلا المي والكهرباء والإنترنت وغيره, ممكن ترخيص السيارة والسيارات وكذا وإلى آخره, أي شيء له علاقة بالمالية. وممكن بعد هيك يتوجهوا للقطاع الخاص, مثلا نيجي نقول تعاقدوا مع سلسلة مثلا متاجر عمر القواسمة للمواد الغذائية مثلا, انه بتروح انت بتشتري مواد تموينية من هاي السلسلة على مستوى الوطن. كيف المؤسسات الاستهلاكية بهذا؟ انه انت بتاخد على التطبيق هذا حتى المواد الغذائية تقدر تشتريها من خلاله. الجامعات برضو صح, هنكمل الفقوسة احنا على كل حال.

هاي زميلنا داني شخصيا قاعد في الفكوسات افرجيكم اياه. استنوا افرجيكم من وين احنا اخذنا. هلا رح يعملوا لي حظر بس بهمش كرمالكم. يا هاي زميلنا داني هو بلقط بالفكوسات اللي احنا بناكل منهم. هاي هم يا داني وصلوا يا حبيبي. يا سلام هدول الفقوسات اللي معنا هلأ.

إذن هاي من خيرات بلادنا، الفقوس الفلسطيني، الفقوس الساحوري الأخضر الزاكي. شكرا، وصلت يا داني، يسلموا إيديك. هاي لقد قضمتها، فاصل وللحديث بقية.

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال،

0: أهلا وسهلا ومرحبتين وحيا الله. وهي خبر حلو بين كل هالأخبار. هذا في كلام حديث قول على أنه استئناف العمل في استقبال التحويلات الطبية الحكومية لدى المشافي الخاصة والأهلية، وهذا سيكون محور حديثنا مع دكتور يوسف تكروري رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة. المؤسف خبر يعني تلقيناه اليوم عن طعن في إحدى البلدات، سيدة تطعن زوجها، وهذا إشي يعني للأسف الشديد مؤثر، ونتمنى السلامة والأمن والأمان لكل أسرنا ولكل عوائلنا. والناس يعني بأوقات الشدة والظروف الصعبة والكذا والآخره مرات يعني بصير بتزيد نسبة المشاكل، يعني كل ما كانت الأمور معقدة سواء يعني اقتصاديا أو ما يعني خلنا نقول عائليا وأسريا ونفسيا وكذا وإلى آخره بتزيد الإشكاليات. ولو جينا هيك على كل قصة أسرية، على كل حادثة طعن أو قتل أو محاولة قتل من زوج لزوجته أو من زوج لزوجها أو كذا وإلى آخره، وعملنا عليها دراسة وطلعنا القاسم المشترك، بيكون في إشي له علاقة بالظروف وبالأوضاع وبالمؤثرات الخارجية أو شيء من هذا القبيل. تعالوا نحكي بملف المستشفيات بعد توقف لفترة، الحديث عن استئناف العمل في استقبال التحويلات الطبية الحكومية. دكتور يوسف تكروري رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة ومدير عام المستشفى الأهلي. دكتور صباح الخير.
1: صباح الخير لك صباح الخير لجميع المستمعين.
0: أهلا أهلا بحضرتك. نتحدث عن استئناف العمل في استقبال التحويلات الطبية الحكومية بالمشافي الخاصة والأهلية. ما صحة هذا الكلام دكتور بداية؟
1: يعني هو صحيح، ولكن ليس في المستشفيات الأهلية والخاصة، نحن نتحدث تحديدا عن المستشفى الأهلي. فالمستشفى الأهلي أوقفت استقبال أو جمدت استقبال المرضى المحولين من وزارة الصحة بتاريخ 6/6/2026، أي قبل حوالي 3 أسابيع تقريبا، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، وبسبب المديونية الكبيرة على

0: ويلو إيش طبعا بيحكوا وبقولوا له طلع عمالك، ولما نروح بنيجي العمال بنلاقيهم ببنوا. يعني امبارح الصبح انا واللي قاعدين ببنوا كنا بالمنطقة والعمال بيشتغلوا. اول امبارح بحكي مع البلدية على التليفون بقول لهم انتم مش وقفتوا البناء، ما هي عندنا فيديوهات العمال عمالهم بيشتغلوا بالبناء. فاللي ملاحظي اول اشي البناء بنبنى بدون ترخيص كمان. للأسف هذا ما اعتقد، وان شاء الله اكون غلطان يعني. انا ما بعرفش يعني بديش اظلم الناس ولا اشكك بحدا، بس اعتقد انه لا يوجد ترخيص. شغلي ثاني، البناء عامل حفرة خطرة لحد الان قاعد بنبنى، فيش اي اجراء سلامي متخذ. يعني انا اذا نزلت بسيارتي وصار معي خلل ممكن افقد حياتي. اي طفل لو راح على المنطقة لا سمح الله ممكن يصير فيه زي اللي صار في الطفل امبارح يفقد حياته. طريقة خطرة جدا، فيش اي اجراء سلامي في المنطقة.
1: طيب قدمتوا شكوى مثلا للحكم المحلي؟
0: شكاوى مش قدمنا للحكم المحلي برضو، ورفعنا للمحافظة كمان على امل انها تشوف شو تعمل لنا. احنا اللي بنطالب فيه بس حماية مستقبل المنطقة، بس حماية المستقبل. يعني ما بدنا ننظر حدا ولا بدنا نسيء لحدا ولا بنشكك في حدا، بس في بلادنا صفة الخيارات محدودة، اما انت مع المستقبل الفلسطيني اما انت ضد المستقبل الفلسطيني، لانه للاسف في بديل جاهز يحتل المكان ويعبي الحيز. فانت يا بتعزز حضوري في هذا الحيز يا اما انت بتدمر حضوري في هذا الحيز. يعني انت لما تيجي نفسك في قطعه ارض عشان تبني بيت لك راح تصير تحكي بحساب كيف بدي اطلع وكيف بدي انزل، مزبوط ولا مش مزبوط؟
1: صحيح صحيح صحيح صحيح.
0: احنا بنهاجمش حدا، بدناش نسيء لحدا، بدناش نحكي كلام صعب، بس كمان ما بنقدرش نسمح نشوف كل هذه المخالفات وكل هذا تهديد لحضورنا في هاي المنطقة وتضل ساكتين.
1: حاضر. هلا يعني ممكن يكون انه مثلا بيتطلب انكم تشوفوا مثلا ترفعوا قضية محامي كذا الى اخره ليتبع ويكمل هذا الموضوع. احنا بدورنا بطبيعة الحال حنراجع البلدية الحكم المحلي. يعني انا بعرف يعني مدير الحكم المحلي اخونا العطاوني يعني من تلاكم يعني من حواليكم، فان شاء الله
0: اخونا العطاوني انا للاسف انا بتمنى انه القانون يضل حاضر بروحه وبحيثياته ابعد ما انت بتعرف قصة بيت كاحل وبلديات بيت كاحل
1: على راسي من فوق.
0: بيت كاحل. نعم. احنا اصحاب اشهر اعلى عدد قوائم في الانتخابات.
1: صحيح. صحيح.
0: فللاسف واضح انه لما حتى بنيجي بنحل الاشكاليات
1: بتكون على حسابات
0: ونصير نطلع على جوانب ثانية.
1: سبات.
0: انا بحكي من اللي شايفه، ماليش في النوايا، النوايا رب العالمين اللي بيعرفها، ولكن الافعال الكل بعينه بشوفها. مضبوط.
1: حجتك قوية وحديثك يسمع ويؤخذ بالاهتمام والاعتبار. أنا بدي أخليك مع الشباب بالمتابعة لنأخذ تفاصيل أوفى من حضرتك لملاحظتك. الزلمة بحكي بمنطق وحجة واضحة جدا. بقول يعني إحنا ممكن الارتداء الشارع هلا مثلا 6 متر، لكن في ارتداد لخطط مستقبلية، شوارع تخطيط هيكلية مش عارف شو لقدام، يتوسع الشارع ما يتوسعش الشارع، يعني ناخد الشيء بعين الاعتبار. قناة 14 بتحكي عن عملية طعن لمجند من وحدة اليسام في اللد، وتم تحييد المنفذ والحديث عن إطلاق نار على عامل في اللد. يعني الحديث عن إطلاق نار على عامل في اللد قبل شوي.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو موال. مية وواحد فاصل سبعة FM.

0: حياكم الله وأهلا بكم من جديد ودائما أبدا سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. حاج أيوب هاي بدها تليفون سيدي وأنا حاضر وتحت أمرك إن شاء الله، لكن يرجى الاتصال والتواصل، تترك لنا رقم تليفونك يعني مع الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي حاضرين نعمل معك تليفون لناخذ القصة بأبعادها ويكون معنا الإخوان بالبلدية، وينصح أنه إذا في مع البلدية هلأ حيكون سعادة رئيس البلدية مهندس يوسف الجعبري يوم السبت من 10 إلى 11 هو أونلاين في البرنامج مع الرئيس. يعني أفضل طريقة لتوصيل أي مسج اليوم لبلدية الخليل التواصل مباشرة مع رئيس البلدية من خلال هذا البث. خلينا ناخد تليفون أو مشاركة. ألوم
1: الله يسعد صباحك حجاج.
0: صباح الورد سيدي. يا هلا
1: أبو علاء أبو تركي من خليل.
0: هلا هلا هلا هلا أهلا وسهلا أخوي أبو علاء.
1: والله أنا عندنا في المنطقة الجنوبية أكثر من مشكلة،
0: أكثر من مشكلة. حاضرين يا سيدي.
1: أول إشي الله يخليك يا رب تسلم. أول إشي عندنا المحورة تاعت الجلود، هاي واحدة.
0: أوكي.
1: ثاني إشي عندنا كمان الفخورة اللي هدول بولعوا عجال كوشوك عشان حطوه في التنور لا
0: نفخر. أوكي.
1: وعندنا كمان اللي هو اللي طبعا المكب اللي بحطوا فيه الكوشوك والكرتون اللي ولع هذا. يعني يعني لوقت ايش يعني هالمسخره؟ احنا يعني مش عايشين من مره، يعني هلا عندنا يومين تخنقنا من الريحه ومن الدخنه ومن يعني لحد وين بدنا نصل احنا في المنطقه الجنوبيه؟ كل زباله الخليل وغراها الكوشوك بدبوا لنا اياه تحت دورنا. ايش يعني هالمسخره هذه؟ يعني فيش عندهم حل يعني البلدية أو اللوات إيش يعني؟
0: تمام. يعني هلا احنا معروف انه هاي هي منطقة يعني هي صناعية، هلا بداياتها لما كانت يعني بلشت هلا المفروض يكون في حلول، انا بتفق معك تماما، بس تأصيل القصة هلا هم راحوا على المنطقة هذيك لانه ما كان في سكان وما كان في ناس وما كان في كذا، فعملوها زي منطقة ومعروف اليوم هي المنطقة الصناعية في مدينة الخليل.
1: المنطقة الصناعية ممكن ازعاج للصوت إيش لريحة؟
0: أيوة الصناعة فيها كل شيء، جلود ودوم وفخار وكذا.
1: لا لا لا ريحة اليوم في إلكترونيات بدهم تسوي إنه ما يطلع ريحة.
0: طيب.
1: بس هم أصحاب المصلحة ما بدهم يخسروا.
0: الفكرة اللي أنا بدي أقول لك إياها إنه أحيانا تطرأ المشاكل من بعد ما بعد وقت، يعني بعد 10-15 سنة 20-40 سنة لما بتصير هاي المنطقة سكنية كمان بيكون المفروض في خطط لحماية المواطنين.
1: طبعا في من دعون الفخار حرق عليهم البلدية.
0: طيب.
1: والهذا انه يعني
0: 100%
1: 100%
0: أنا حاضر حاضر حاضر حاضر تحت أمرك، طالما أنه أنت معك ترخيص سكن منزلي وبالتالي طبعا بالضبط، وبالتالي بده يتم توفير البيئة الآمنة.
1: هم هدول اللي بيخزنوا الكوشوك يخزنوه في المنطقة دي، هذا اللي هو مكب البلدية.
0: نعم.
1: السابق الترحيل باقي.
0: نعم نعم طيب. نعم
1: ويعني صار إشي كمية هائلة كتير يعني.
0: نعم.
1: يعني أنتوا يعني بتخزن فيه لوقت إيش بتخزن فيه؟ صرف فيه النار يعني ولعت. نعم. النار وبهدلت الناس.
0: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل والحمد
1: يعني
0: لله. ليش
1: ضروري يعني يشوفونا حل هالمسخره يعني؟
0: حاضر.
1: وشغله ثاني
0: تحت امرك تفضل.
1: احنا عمالنا في طريق البحر، احنا بنمشي على مدرجات، احنا ما نمشيش على الزفت.
0: ليش
1: يعني احنا كنسونا على الزفتونا؟ يعني ان فتره طويله من عاني يعني هذا الشارع اللي طبعا قسم منه اللي بيسووا فيه للمجال الصرف الصحي. على القليلة على ما تشتغلوا فيه يعني الصرف الصحي زفتونا اياه، لو يعني يمن الجوار كله جوار مدرجات يعني. يعني انت بتمشي بالشارع يعني طريق وعري يعني.
0: فهمت عليك. أنا حاضر، خليك مع الشباب، تركنا التفاصيل سيدي وإن شاء الله للمتابعة. بكل تأكيد أبو ديب يسعد صباحك، بقول لو في عدة للأطفاء ما صار هيك. لو ما هي هاي لو لوتنا. الله يقويك وربنا يجيك الخير. يعني امبارح فعلا كانت فزعة وفزعة كثير كبيرة من الجميع. في كمان مشاركة. ألوم
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. يا هلا ستي، يا مرحبا.
2: كيف الحال؟ شو الله تمام؟
0: أهلا يا نانا، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ أهلا وسهلا. لا مميزة ولا وش الدعوة، بعدين يعني عشرة عمر كم سنة صار يعني اتصالات وكذا، فميت أهلا وسهلا ستي. يا مرحب يا مرحب.
2: والله أنا كنت مبسوطة بدي أشترك معك، بس صار قصفوا على باب المكان اللي أنا فيه. الله ما
0: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة.
2: توتر لازم الإشي، بس يلا مش مشكلة. أنتوا كيف أخباركم وشو عاملين؟
0: يعني إحنا أخبارنا وين تقارن بأخبار صار قصف قبل شوي عندكم؟
2: والله
0: يعني وين؟
2: والله العظيم استهدف حدا جنبنا بالضبط في مكان العمل. حبيت والله أشارك وأطمن عليكم.
0: يسعدك، كلك زو، كلك زو.
2: كنت دائما يعني أحاول لحتى أشترك لكن ما كان يصير نصيب. بتمنى هيك إن شاء الله يا رب، هيك يا رب يا رب يوقف الحرب وخلص. إنه أنا كل زمان أتمنى إنه نرجع غزة ويوقف الحرب. رجعنا غزة، بس هلا إنه يوقف الحرب، يوقف خلص، يبطلوا ناس تموت،
0: بطلت الناس
2: ونهلت العالم بطل فيها أصلاً، إنه هم ماشيين فيش واحد عنده أمان، يعني إنه يكون ماشي بأمان الله. لكن والله العظيم شغل اللي بيجبرني اللي خليني أنزل لخدمة هذه الناس، اللي بما إني أنا بشتغل بمؤسسة لمرضى السرطان، كان إحنا عاملين تقريبا مخيم كامل لخدمة هدول الناس.
0: الله يقويكم، الله يقويكم
2: إن شاء الله ربنا. أها
0: ربنا يعينكم والله يعطيكم العافية. وكل حدا بيشتغل بهيك يعني مؤسسات بظل هيك ظروف كمان، يعني للأمانة يعني ترفع له القبعات، وانت حدا من هدول الناس اللي ربنا يبارك فيهم ويجزيهم الخير على كل شيء بيشتغلوا وبيقدموا بهالوقت الحالي.
2: الله يخليك يا رب ويكرمك ويضلك متألق دائما، صوتك يصبح هيك، لأني أنا بتفائل دائما على فكرة، مش أنه بتابعك دائما أنه أنت الشغل بدنا أسمع
0: يزعدك
2: الصباح. والله صدقا لأنه يعني ملم في كل شيء، والله يبارك في حضرتك ويمد في صحتك وتخلص كل هالأمور على
0: يا
2: خير
0: رب. يا رب
2: وشعرف شو
0: كيف الشوب معكم، كيف الشوب معكم؟ الشوب
2: والله العظيم أحكي لك شغلة يعني أنا هلأ أعد أني أنا من المخيم، يعني أنا أوكي عشت فترة يمكن شهور ما يقارب في خيمة، وعشت يعني محتاجة الخيمة ولكن هلا انا والله صدق انا هلا في بيت ساكنه طبيعي جدا، يعني قعدنا في بيت، ولكن انا هلا مع المرضى، يعني من الصبح من الساعه 7:30 ما يقعد ثلاثه معهم، يعني بحس احساسهم، وهذا اكبر يعني رزق من عند ربنا لما انا اقدم خدمات لناس مكلومة، وخاصة مرضى الكانسر والسرطان. هذا أنا إلي شرف وبيكفيني إن أنا يعني الشغلة هذه برضو مرادات الله، إنك بترضي ربنا وبترضي الناس اللي الفئة الهشة هذه لازم تكون واقفة معاهم بالسراء والضراء. وأنا إنسانة دائما بحرص دائما على إني أكون إنسانة قبل ما إني يكون إلي اسم، لا إنسانة إنك بتحس بالآخرين، بتحس بهم الناس، بوجع الناس. وغير هيك إني أنا عشت في هيك خيام وشفت المأساة، فعلشان هيك قدر المستطاع دائما بعمل كل ما بوسعي على إني دائما ما أقدم لهم أي شيء خدمات لهم، على إنهم يكونوا يعني قادرين يتعايشوا في ظل هذا الوضع اللي إحنا نتعايش فيه.
0: الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية ويسعدك يا نانا، وإن شاء الله ربنا يهدي بالكم ونسمع أخبار حلوة هيك توقف الدنيا وهالحرب وهالحالة كلها وتصير أحلى وأحسن إن شاء الله. الله كريم، الله كريم. ليش سكرتوا على البنت؟ تحياتي نانا، شكرا شكرا لإلك. عطوة مستعجلة. هلو
3: أهلا،
0: صباح الورد، يا حي الله.
3: أهلا،
0: أنا برضا الحمد لله رب العالمين. يسعدك،
3: صبح عليك وعلى كل المستمعين راديو الرابع الغاليين.
0: يا حبيبي يسعدك، تسلم.
3: وفي بهاي المناسبة كمان بنعزي إخوتنا من آل سكافي بمصابهم كبير، يعني والله إنه أهل البلد كلها زعلت عليهم.
0: أشهد بالله.
3: وفي هاي المناسبة برضو أنا إلي انتقاد برضو لكل الشباب اللي كانت تتطور، لأنه بصراحة في الظروف هاي لازم العالم تنسى إنه لازم تطور، لأنه في وتنشر عشان تجمع لايكات وتجمع مشاهدات
0: وتجمع
3: مشاعر الأم والأب اللي أكيد بعد يوم يومين ثلاثة رح يفتحوا الفيسبوك ويشوفوا وراح الوجع ينتقل معهم لليوم وبكرة بعد كل ما يشوفوا الفيسبوك ومقاطع.
0: احنا بني ادمين تنقصنا البني ادمانية بس.
3: نعم، فعشان هيك احنا انا بناشد المحافظ وبناشد كل المسؤولين وبناشد انه حقوق النشر، يعني انت مش اي اشي تشوفه تنشره، مش انت بدك تعمل مشاهدات على حساب وجع الناس وآلامهم وأحزانهم، تجمع مشاهدات وتنزل مقطع فيديو وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله الولد وشوفوا الولد وشوفوا. يعني احنا صحيح كنا تأثرنا على الحدث اللي صار، بس مش على حساب مشاعر الام والاب وعيلة الولد.
0: الخصوصية الخصوصية. انا بدي اقول لكل واحد بنشر اشي، لو هذا الاشي في بيتك بتنشره؟ لو هذا الاشي لحدا بخصك بتنشره؟
3: فأنا رسالتي وبوجهها اكيد يعني القائمين، الصفحات اللي نشرت كلها معروفة مين، وكلها القائمين عليها معروفين مين اللي نشروا، يعني اكيد لازم الاجهزة الامنية تابعت انه هذا المقاطع زي هذه لازم كلها تنحذف عن المواقع اللي انتشرت عليها، لانه بصراحة يا استاذ عادل وجع الاهل اكيد كبير، عرفت علي؟ وانت تضل تذكرهم بالوجع كل يوم في مقاطع الفيديو اللي صارت تطلع.
0: هاي هاي هاي هاي غير غير وجع الاهل، خصوصيه خصوصيه خصوصيه. كيف بدك تفهم هالعالم انه في امور خصوصيه يا عالم؟ خصوص هاي حرمه، حرمه الميت، حرمه الطفل. اليوم انت شوف التيك توك قديش في عليه قله حياة وسفاله، طلع عليه ولد بحضرك ممنوع، ما بصيرش، ما بصير. في قوانين، في اخلاقيات، بس ما هي المشكله انه اليوم السوشيال ميديا، السوشيال جي تحديدا او نسبه كبيره منهم ما عنده لا اخلاقيات مهنه ولا بيعرف انه هذا مسموح وهذا ممنوع وهذا صح.
3: في بعض الشباب وبعض القائمين على الصفحات صار يهمهم فقط يجمعوا المشاهدات على اساس يقوي صفحته على حساب وجع العالم وعلى حساب المشاعر وعلى حساب اول شيء ديننا واخلاقنا بمنعنا من هذا الشيء. انت بدل ما تصور انزل ساعد، مش تقعد تصور. الناس صار يصير في حادث سير قبل ما يصل على الاسعاف صار يفتح على الفيسبوك وعلى الانترنت. صحيح. صحيح. قبل ما يصل في الاسعاف يساعد الواحد. صحيح. عشان شو؟ انه انا هون صار بدي اعمل طبق صحفي، كل العالم صار الصحفيه على حساب اوجاع الناس والعالم.
0: هوس هوس التصوير. اتفق معك وسلم تمك.
3: وفي نهاية حديث بدي أشكر كمان الفرقة الإنقاذ والناس اللي ساهمت في إنقاذ، يعني محاولة إنقاذ الطفل. وبتمنى من البلدية، إحنا حكينا كثير قبل هالمرة إنه يعني أرض زي هذه إشي يا عم يروح يطلع، ما يستنوش لمصيبة تصير. يعني هاي الكلاب الضالة، أنا قبل هالفترة حكيت مرتين وثلاثة
0: نعم،
3: بكرة تنوا الكلاب يأكلوا ولد ولا اثنين ولا ثلاثة، بنصير نقول يلا بدنا نحل مشكلة الكلاب الضالة. فهي عندنا مشكلة كبيرة أستاذ عادل، بتمنى إنه نطلع على كل المشاكل هاي ونحلها. وأستاذ يوسف الجعبري رب الله بيشتغل يعني، بس بدنا يشتغل أكثر من هيك كمان
0: إن شاء الله. إن شاء الله، كل احترام لحضرتك. شكرا. أيوة. شكرا كثير لملاحظتك في غاية الأهمية. طبعا للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي، وأحيانا تصل لمرحلة الإحباط واليأس من أن يعني تترك أثرك في هذا الموضوع، وإن كان يعني مرة ورا مرة ورا مرة ممكن يصير في عندهم قابلية إنه مش كل إشي بيتصور، مش كل إشي بينتشر. يعني أخلاقيات المهنة وضوابط وخصوصيات الناس وأخبار الناس وتفاصيل حياة الناس، لما حدا بنشر إشي بده السؤال الأول اللي يسأله لحاله، لو هذا الإشي بخصني هل أنا بنشره؟ لو هذا الخبر بخصني هل بخليه مادة عامة للناس؟ ولا أنا بحب أسمع كل قصص الناس وكل تفاصيل قصص الناس وبديش حدا يعرف حتى أسمي؟ يعني أنت متخيل شو الناس قديش في عندها مشكلة وازدواجية معايير؟ على الفيسبوك بيكونوا حاطين أسماء وهمية، ولكن لما بيكون في قصص بدهم يعرفوا تفاصيل أخت المشكلة، مش بس المشكلة، بنات عمها كمان، بنات تفاصيل. طب أنت أسمك مش معطيه للناس، أسمك الحقيقي مخبي عن الناس، وبدك تعرف تفتش على جذور القصص وشو صار وشو ما صارش، وعطونا والإعلام وليش بحكوش وليش بيقولوش وليش بيسووش. فهاي يعني للأسف الشديد والله إنه فيها أول إشي إثم، وفيها اثنين خطأ، وفيها تعدي على الخصوصية، وفيها انتهاك لحرمات الناس. انتهاك اليوم الخصوصية هاي صارت يعني في الهند للأسف الشديد. أخوي عطية في موضوع كتير مهم. أنا حاضر، يسعد صباحك. زهرة الخليج بالضبط. مع انه ربنا امر هاي هي انه انت يعني احيانا بتفتش على بعض القصص. يعني مثلا بشوف انا مرات في بعض مواقع او شيء حتى يعني عربي او يعني على مستوى اكبر وهيك، انه في اكتب هذا، في فيديو فضيحة لمش عارف مين، في فيديو كذا، في يا زلمة انت متخيل شو؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم، يعني الآية مصيبة مصيبة، وانت بتنشر، يعني انت قاعد بتنشر وانت قاعد بتودي فيش يعني لا وازع ديني ولا اخلاقي ولا انساني ولا مجتمعي ولا عرفي. لو القصة عنده بتلاقيه بضبضب فيها، وزي ما بقولكم اسمه الحقيقي بدوش ينشره، اسمه الحقيقي بس الناس بده يعرف شو لابسين ساعات كمان، يعني شو ناويين، شو بسووا، شو بعملوا، شو بروح، شو مش صحيح، مش صحيح. حاضر أخي عطني، حاضر. 14 طفل لكوا حتفهم بانهيار سقف مركز تعليمي في لاهور. مسؤول في خدمة الإنقاذ قال بأنه 14 طفل توفوا في انهيار سقف مركز تعليمي في مدينة لاهور في شرق الباكستان امبارح في وقت تمهد فيه السلطات الطريق لإجراء تحقيق محتمل في مسألة الإهمال. وذكرت خدمة الطوارئ في البنجاب أن فرق الإنقاذ عثرت على أطفال ومعلمة تبلغ من العمر 30 سنة تحت إنقاذ المركز التعليمي الخاص، وتراوحت أعمارهم من 5 إلى 16 سنة ومعظمهم دون التاسعة. شو يعني؟ تراوحت أعمارهم، خذ لك هالجقم في الخبر كمان، تراوحت أعمارهم من 5 أعوام و16 عام وكان معظمهم دون التاسعة. فهمت هلا، يعني النسبة الأغلب دون التاسعة وفي يمكن 2-3 فوقية يعني. وقالت أزمة بخاري وزيرة الإعلام في البنجاب بأن المركز التعليمي لم يكن مسجل وكان يقدم خدماته داخل مبنى سكني خاص تحت سقف متداعي.

يعني مرات مرات بتلاقي بأنه الصح صار غريب, الأدب صار لافت, الاحتشام صار صار يعني يا سلام الكذا, بينما الأشياء العكسية والسلبية صارت هي النمط السائد في المجتمع وصارت هي الشيء اللي وكأنه طبيعي والباقي هو الإشي الغريب والعجيب. ستكوني يعني صار ملفت للانتباه انه واحد يعمل خير, ملفت يعني واو بيعمل خير, ملفت للانتباه انه واحد يحكي كلمة مؤثرة إيجابية جميلة, صارت ملفت. بينما وهذا طبعا من علامات آخر الزمان, يكثر الخبث والخبائث وتكثر الأشياء السلبية بشكل أو بآخر, وبتصير الأمور الصح يعني تقل رويدا رويدا, تنتزع البركة, بينتزع الحياء, بينتزع الـ الـ الـ الـ الـ الإيمان, تنقض يعني العرى واحدة وراء الثانية لدرجة أنه الناس بتصير غريبة عجيبة, الكذاب بيقولوله صادق والصادق كذاب, وهذا قاعد بصير في مجتمعاتنا اليوم. واحد بسواش نص شيكل بطريقة مشبوهة صار عنده مصاري بطريقة مشبوهة, أقسم بالله, والناس بتعرف إنه يا بيع أراضي يا جاسوس يا ملت عين أبوهلو, بيقولوا له يا سيدي تفاهم, بيعرفوا بيكونوا يعرفوا, وهو بيكون عامل معلم عليهم وبكون ملعون أبو اللي جابه كمان, وبحكم وبرسم هاي هي هذا هو آخر الزمن, هيك قاعد بصير في المجتمعات. ما نكذبش على حالنا هيك قاعد بصير في المجتمعات, إنه في ناس اليوم يعني انت بتعرفش من وين وكيف وليش وصار وشو اللي قاعد بصير, بينما من جواتك انت بتعرفش لانه ما عندكش يعني دلائل. بس هو عمليا شو يعني عمر هيني بعرفه تمام, احنا وياه عباب الله, بعد 5 سنين يجيني بجي كلاس هوني وبعدين مش عارف ايش وبعدين بسويها بسويهاش. شو صار معك يا عمر؟ الوالدي الله يعطيها الصحة وطولة العمر بقول لك حصت الولاية تخوث, او شو قال لك ذهب, لك ذهب صح, كلهم لكوا ذهب, اهل البلد كلهم يروا ذهب, كذابين كلهم بيعرفوا وكلنا بنعرف انه فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا, وحتى المنظومة كلها بتصير معاه. يعني بتقول انت مثلا حتى يعني بعض المتنفذين في السلطة, يعني مش انه والله الموضوع بعده وطني او كذا, لا بصير هو يروح يتصور معاهم وبصير هم يتصوروا معاه وفلان, ويمكن يصير رجل اصلاح ويمكن يصير رجل دين ويمكن يصير رجل دولة يمكن يصير قائد بحجم وطن يمكن اقسم بالله. كنا نشوف مسلسلات مصرية يطلع في الآخر بقول لك الباشا, مين هالباشا؟ في تاجر مخدرات صغير بقول لك الباشا, بعد الباشا الكينج, بعد الكينج مش عارف مين, الامبراطور يطلع مين؟ يا إمام الجامع يا العقيد تبع المركز التحقيق يا رجل الأعمال يا الوزير, واحد من هدول, يا الإمام تبع الجامعة أبو الدشداشي هذا والسبحة هو يطلع الكينج تبع القصة كلها, رجل الأعمال والأيدي البيضاء والخير, وهو ملعون والدين كذاب نصاب ملتعن أبو أهله ويمكن يكون حرامي وتبع مخدرات وبايع أرض وكل هذه التفاصيل, وبعدين عامل فيها الحمل الوديع الإنسان المتبرع السخي رجل الأعمال اللي ما فيش زيه. بصير في مجتمعنا نسوك وكذاب اللي بيقول لا, موجود في مجتمعنا اليوم هذا الإشي, موجود بعينك بتشوفه وبتعرفه, بنعرف قصص وبنعرف أشخاص هيك موجود في مجتمعنا, والناس بتقوله يا سيدي, والناس شو بتقوله يا سيدي. إلى اللقاء.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: يحبس انفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة، من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة القيامة. تقع كنيسة القيامة في قلب الحي المسيحي داخل البلدة القديمة في القدس، وتبعد حوالي 600 متر عن باب الخليل. شيدت أول مرة في القرن الرابع الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين. تضم الكنيسة مجموعة من أهم المواقع المسيحية المقدسة، مثل القبر المقدس الذي يعتقد أن المسيح دفن فيه، وكنيسة الجلجلة حيث يعتقد أنه صلب فيها، وحجر الدهن الذي يقال إن جسده وضع عليه قبل الدفن. تحتوي الكنيسة أيضا على مصليات وأديرة صغيرة تديرها عدة طوائف مسيحية وفق نظام تاريخي يسمى الوضع القائم، تتميز بتنوعها المعماري الذي يجمع بين الطراز البيزنطي والصليبي والعثماني، وهي أحد أهم مواقع الحج المسيحي في العالم. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يا بلاكي مخالفه معلقه. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه في ناس مقدسه مش محترمه وبس يا يعني بتكون عكس المسؤوليه يا يعني بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا شفناكوا.
1: اخر الاخبار والتطورات.
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
4: انا سار سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نرى اليوم يوسف يلتقي بإخوته، ونرى الأثر الذي تركه في قلب يوسف اضطراب إخوته حين سمعهم يعترفون بقساوة قلوبهم يوم تخلوا عنه في ذقته. وأمام هذه التحركات الصحيحة اهتزت عواطف يوسف في أعماق نفسه وغلبته الانفعالات الصادقة، فلم يسعه إلا أن يتحول عنهم ويبكي. سأكون معكم بعد قليل.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، هذه صديقتكم ميسون فهمي ترحب بكم في حلقة جديدة من حلقات كنوز الحكمة، وهي الحلقات التي ندرس فيها على التوالي مقاطع من كتاب الله المقدس. سأتابع معكم قصة أم نبيل وابنها الذي تغرب ليدرس الطب. كانت الدموع التي ذرفتها أم نبيل لدى عودته حاملا شهادته تجسيدا لما اختلج في صدرها من شعور لا يعبر عنه بكلام بشري. كانت ترى أمامها أتعاب الأيام الغابرة والليالي الطويلة مجسدة بشكل نبيل، وفوجئ نبيل لمرأة والدته. كان جسدها المضنى وعيناها الغائرتان تحمل أثار كل تلك السنين، وكانت كل تجعيدة في وجهها الجميل النتيجة القاسية لكل درجة كان نبيل يخطوها للأعلى. وتبدل الوضع، صار كل هم نبيل تلك القديسة، تلك الدرة. أراد أن يعوضها تلك المعاناة الطويلة، وعرف أنه إن رد شيئا فإنما يرد القليل القليل. لأم نبيل كانت رؤيا محياه تكفي، وكان ألذ ما يمكن أن يتبادر إلى سماعها كلامه لها بعد انتهاء كل يوم عمل من تجاربه الروحية مع أبيه السماوي وعن شهادته المستمرة للرب. وكانت تسمع من أعضاء الكنيسة في البلدة أن نبيل نتيجة لتربية والدته وعمل الرب فيه كان يتمتع بروح مضحية ومحبة لم يروا لها مثيلا من قبل. وأم نبيل أصبحت مضربا للأمثال في البلدة بسبب حياتها المعبرة عن مسيحيتها. طالما كانت النساء تستشرنها في أمورهن الخاصة والعامة، وكان مجلسها محببا ومرحا، فبالرغم من أن تاريخ حياتها الطويل تميز بالقسوة والمعاناة، كانت البسمة دائمة الحضور على شفتيها، وكانت تشعر دائما بنشوة الانتصار، ربما الانتصار على الزمن. في مهنته كطبيب تعرض نبيل لمخاطر شتى. لم يكن الوضع الأمني مستقرا في البلدة، وكانت الحوادث كثيرة، بينما كان الجميع من أطباء وممرضين يتذرعون بمختلف المبررات لعدم التحرك لمكان حادث ما. كان نبيل سباقا لذلك، فكان طبيعيا أن يحوز على محبة وتقدير أهل بلدته. كان البعض يسأله أحيانا عن سر ذلك الاختلاف الواضح في حياته، فكان نبيل يجد فرصة سانحة للشهادة عن مسيحه ناسبا إليه كل هذه الصفات. وأم نبيل عندما رأت أن ولدها كان مستعدا للتضحية بكل شيء في سبيل مبدئه وإنسانيته، أخذت عاطفة الأمومة الخالدة تتحرك بشدة في داخلها، لم ترد أن تفتقده. وقد فاتحته بشعورها مرة وبكل حزم أجابها أن روح المحبة والتضحية كانت أغلى هدية قدمتها له. حاولت حثه أكثر على الاهتمام بنفسه، فلم يتمالك نفسه وانتهرها فسكتت. قبل أن تنام كان نبيل يقبل يديها معتذرا، ندم على إدانتها وتذكر أنها أم وللأم قلب. تواعد معي صديقي غدا لنرى ماذا حصل مع نبيل. أما الآن فأحلى الأوقات أرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم أيها الأحباء، أود في مستهل لقائي أن أشكر مئات الأصدقاء الذين كتبوا إلينا حتى الآن، إما في طلب نسخة من الكتاب المقدس لكي يتابعوا الدرس معنا، أو في طلب نسخة من الدراسات، وإما للتشجيع والحث على المضي إلى الأمام في تقديم كلمة الله عبر هذه المحطة وهذا البرنامج أو لأسباب أخرى.
3: رسائلكم أعزائي تشجعنا في عزمنا على قول الحق في عالم كاد الحق يضيع في دوامة شكوكه. وهنا أضم صوتي إلى أصوات الملايين الذين قد لا تتوفر لهم الفرصة المتوفرة لي في الحديث إلى الجماهير، وأقول إن الكتاب المقدس هو نبراس الحق الوحيد، وهو الشمعة الأخيرة في وسط عالم لفه الظلام. فإن كنت صديقي لم تقرأ صفحاته بعد، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية. لا توفر جهدا في الحصول على كتاب الكتب. أهلا بك معي مرة أخرى. رأينا يوسف في الحلقة السابقة يحصل على مركز في مصر يضاهي رئيس الوزراء اليوم. كان يخطط مسبقا من أجل توزيع ميسر، كان مدبرا حذقا، ذاك الذي لم يبطره النجاح كما لم يثبطه السجن أو التجريح. وهكذا أفاد لنفسه كل حي على أرض مصر، من فرعون على عرشه إلى كل فرد من رعاياه، أفادوا جميعا من يوسف. وما أعظم ما تجلى من فرعون حين أظهر ثقته بيوسف، ثقة لا حد لها بشخصه وإجراءاته، حتى صار كلامه لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف. وقد بدأنا نتأمل في الإصحاح 42، لقد أجبر الجوع يعقوب أن يرسل أبناءه 10 إلى مصر ليشتروا الطعام، ويتعرف يوسف على إخوته، أما هم فلم يتعرفوا عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنه قد مات ولم يحاولوا قط أن يبحثوا عنه، لم يتوقعوا أن يروه ثانية، أما هو فقد كان يتوقع رؤيتهم من جديد. كما أن سنين طويلة قد مضت، وكان عمره وقتئذ 17 سنة، أما الآن فهو في 37، وكان يلبس ويتكلم كالمصريين. أتوا وسجدوا أمام يوسف، أتت الحزم لتسجد لحزمة يوسف. كان يوسف يسألهم الأسئلة التي تخترق أعماق النفس. لقد كانت لله مخاصمة مع إخوة يوسف الذين غدروا بأخيهم الأمين ولم يستشعروا أعمالهم القاسية الشريرة، ومن ثم لم يعترفوا بها. لكن الله في صبره العجيب وحكمته يعرف كيف يتعامل مع ضمائرهم، ويقف إلى جانب الأمانة، ويعاقب الأنانية، ويطهر من الدنس. ولقد كان لقاء الإخوة 10 ليوسف ذا أهمية في طرق سياسة الله الأدبية. كان يوسف يحاول أن يتصل بأخيه بنيامين بشتى الوسائل، لذا فقد أطلقهم مبقيا شمعون أسيرا لديه حتى يعودوا ببنيامين إليه.
1: وسنستكمل هنا حيث وصلنا في تأملاتنا. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا من العدد 21 وحتى 28 من الأصحاح 42.
2: وقالوا بعضهم لبعض: حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فأجابهم رأوبين قائلا: ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ فهو ذا دمه يطلب. وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم، لأن الترجمان كان بينهم. فتحول عنهم وبكى، ثم رجع إليهم وكلمهم وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم. ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله وأن يعطوا زادا للطريق، ففعل لهم هكذا، فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل رأى فضته وإذا هي في فم عدله، فقال لإخوته: ردت فضتي وها هي في عدلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟
3: نرى رأوبين الذي كان قد وخزه ضميره في إحدى المراحل يعيد على مسامعهم تلك الفعلة الشنعاء واستنكاره لها يومئذ. انظر إلى الأثر الذي تركه في قلب يوسف اضطراب إخوته حين سمعهم يعترفون بقساوة قلوبهم يوم تخلوا عنه في ضيقته، مرة وهم يطرحونه في البئر ومرة يبيعونه عبدا. وأمام هذه التحركات الصحيحة، تحركات الضمير الذي استيقظ، اهتزت عواطف يوسف في أعماق نفسه وغلبته الانفعالات الصادقة، فلم يسعه إلا أن يتحول عنهم ويبكي بدموع عرفان الجميل لله الذي كان يرقب آلامه، وكيف أن الله عمل لإذلال إخوته لأجل بركتهم كما عمل لتعزية أبيه. على أن التأديب يجب أن يكمل، لأن الله لا يشفق على الطبيعة الفاسدة، لكن عاقبة الرب في آخر المطاف سوف تكون جميلة ومعزية. لربما أراد يوسف أن يذهب ويرتمي في أحضانهم ويقبلهم، ولكنه بذلك لم يكن ليرى بنيامين. عاد وقد ارتفع فوق انفعالاته وأراد امتحانهم بأن طلب أن يترك أحدهم ريثما يذهبون ويحضرون بنيامين، وكان شمعون هو الذي بقي. لقد قيده على مرأى منهم، ولا شك أنه فعل ذلك لأسباب كانت عنده. ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله وأن يعطوا زادا للطريق. لقد قصد يوسف في عمله هذا أن يعمق العمل الإلهي في نفوسهم، ذلك أنهم حينما توقفوا في الطريق اكتشف واحد منهم أن فضته في فم عدله، ولما أخبر إخوته باكتشافه طارت قلوبهم وقالوا في رعدة: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ ضمير شرير استحضر الله أمامهم، أساء الظن، إذ لماذا يرأف بهم الحاكم المطلق الذي ارتاب في أنهم جواسيس، والذي حبس أحد إخوتهم لديه، والذي يطالب بالأخ المدلل عند أبيه؟ حقا لقد كان الله يعمل لخيرهم، الأمر الذي لم يكونوا يدركونه بعد. كان من المفروض بهم أن يفرحوا إذ يجدوا أن أموالهم قد رجعت إليهم. ألا تتمنى ذلك مستمعي؟ أن تذهب إلى السوق وتبتاع كل ما تحتاجه للأسبوع محملا ما لذ وطاب وتدفع الثمن باهظا، ثم تفتح الأكياس لدى عودتك إلى البيت لتجد المبلغ الذي دفعته موجودا كما هو. هل ستنزعج أم تسر؟ هل ستفرح إذا علمت أن البقال أعطاك هذه الأغراض هدية منه؟ تحت ظروف مواتية أظن أن كلنا يفرح من عمل كهذا، ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للرجال التسعة السائرين في طريقهم إلى البيت. شعروا أن ذلك الحاكم كان ينصب لهم الفخاخ. ألا تستغرب أنهم لم يعودوا أدراجهم إلى مصر؟ ترى ماذا كنت ستفعل في تلك الحالة مستمعي؟ أعتقد أنهم خافوا أن يتهموا بالسرقة لو عادوا، ولم يكونوا يريدون أن يجازفوا أبدا، كانوا سيكملون مسيرهم إلى البيت على أن يعيدوا النقود عندما يعودون إلى مصر.
4: نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح 42 بدءا من العدد 29.
2: فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين: تكلم معنا الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض. فقلنا له: نحن أمناء لسنا جواسيس، نحن 12 أخا بنو أبينا، الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا في أرض كنعان. فقال لنا الرجل سيد الأرض: بهذا أعرف أنكم أمناء، دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا، وأحضروا أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء، فأعطيكم أخاكم وتتجرون في الأرض. وإذ كانوا يفرغون عدالهم إذا سرة فضة كل واحد في عدله، فلما رأوا سرر فضتهم هم وأبوهم خافوا. فقال لهم يعقوب: أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه، صار كل هذا علي. وكلما رأوا بين أباه قائلا: اقتل ابني إن لم أجئ به إليك، سلمه بيدي وأنا أرده إليك. فقال: لا ينزل ابني معكم لأن أخاه قد مات وهو وحده باق، فإن أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية.
3: هنا تضاعف رعبهم حين اكتشفوا كل واحد أن فضتهم ردت إليهم، الأمر الذي أرعب يعقوب نفسه، الذي لم يشغله من الأمر سوى الأحزان المتراكمة عليه بسبب فقدان يوسف وشمعون وضرورة أخذ بنيامين إلى مصر. مسكين يعقوب، ليس هو الآن الشخص المخادع الذي عرفناه سابقا، ولا هو بعد رجل الإيمان الذي سنعرفه لاحقا. لاحظ ماذا يقول: صار كل هذا علي. أما يوسف فكان سيقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. كان سيقول أيضا واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كانت حياة يعقوب الآن متعلقة بحياة بنيامين. يوسف كان المفضل لديه لأنه بكر رحيل، أما الآن وقد ذهب يوسف فإنه يخاف أن يفقد الابن الآخر لرحيل، وقال أنه لو حصل ذلك لمات فورا. وأظن أن ذلك كان سيحدث فعلا، كانت حياته متعلقة ببنيامين ابن قوته كما أسماه، هو عصا يعقوب التي يرتكز عليها. في هذه الأثناء كان شمعون يعاني من البرد في سجن مصر.
4: اسمح لي أن أنتقل بك الآن صديقي إلى الأصحاح 43 من التكوين. بسبب شدة الجوع يجبر أبناء يعقوب على العودة إلى مصر مع بنيامين، ثم يتقابلون مع يوسف مرة أخرى ولا يكشف عن نفسه بعد. يعتبر هذا الأصحاح من أكثر الأصحاحات إثارة وتعبيرا. كان مثول بنيامين أمام يوسف مؤثرا للغاية، والغريب في الأمر أنهم رجعوا إلى مصر بسبب الجوع، ولو لم يشتد الجوع عليهم لقضى شمعون كل حياته في السجن على الأقل إلى أن يخرجه يوسف. سنقرأ من هذا الأصحاح 43 من العدد الأول وحتى 14.
2: وكان الجوع شديدا في الأرض، وحدث لما فرغوا من أكل القمح الذي جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فكلمه يهوذا قائلا: إن الرجل قد أشهد علينا قائلا: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم، إن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن إن كنت لا ترسله لا ننزل، لأن الرجل قال لنا: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. فقال إسرائيل: لماذا أسأتم إلي حتى أخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا؟ فقالوا: إن الرجل قد سأل عنا وعن عشيرتنا قائلا: هل أبوكم حي بعد؟ هل لكم أخ؟ فأخبرناه بحسب هذا الكلام، هل كنا نعلم أنه يقول انزلوا بأخيكم؟ وقال يهوذا لإسرائيل أبيه: أرسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت، نحن وأنت وأولادنا جميعا، أنا أضمنه، من يدي تطلبه، إن لم أجئ به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنبا إليك كل الأيام، لأننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الآن مرتين. فقال لهم إسرائيل وأبوهم: إن كان هكذا فافعلوا هذا، خذوا من أفخر جنى الأرض في أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية، قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولذانا وفستقا ولوزا، وخذوا فضة أخرى في أيديكم، والفضة المردودة في أفواه عدالكم ردوها في أيديكم لعله كان سهوا، وخذوا أخاكم وقوموا وارجعوا إلى الرجل، والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين، وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم.
3: ها هو يعقوب مثقلا بضغط المجاعة يدخل ميدان الصراع لمواجهة المشكلة، فقد رضخت الانفعالات لفعل المجاعة. كان الإخوة يعرفون أن الرجل أي يوسف كان جادا في طلبه: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. وقالوا لو أنهم ذهبوا إلى مصر بدون بنيامين لرفض مقابلتهم وإعطاءهم الطعام. كان يعقوب يشعر بالغضب ويقول: لماذا أخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا؟ أكيد أن يوسف هو الذي استمر في طرح الأسئلة عليهم، كان يريد أن يعرف كل شيء بأي ثمن. ثم يتقدم يهوذا ويضمن أخاه الصغير. صديقي المستمع، ونحن اليوم لدينا ضمان من سبط يهوذا، إنه الرب يسوع المسيح الذي أصبح راعية وأخذ مكاني وعقابي. لم أستطع أن أوفي مقياس الله للصلاح والكمال، ولكنه أتى وضمن حياتي بإعطاء حياته. يا لها من صورة رائعة للمسيح نراها هنا مستمعي الكريم. قال يهوذا لأبيه: لو تركت بنيامين يذهب معنا لكنا قد عدنا الآن. فقال لهم يعقوب: خذوا من أفخر جنى الأرض في أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية، قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولاذنا وفستقا ولوز. لاحظ مستمعي أن ما كان ينقصهم هو القمح الذي منه كانوا يصنعون الخبز عماد الحياة. واضح أنه كان لديهم عسل ولوز، فطلب يعقوب أن يرسلوا هدية لذلك الرجل عسى أن يرحمهم. وفي هذا درس لنا اليوم مستمعي: كثيرا ما نرى يأس القلب الطبيعي وتصوره، فهو يتهيب الاقتراب المباشر نحو المسيح، وإن اقترب فبفعل لسعات الجوع وخشية الموت في سوء فهم لقلب المسيح المحب ومقاصده الرحيمة الطيبة. يذهب وفي قلبه رعب، وفي يده هدية هي فضلة المجاعة، ليس في مقدورها أن تشتري سوى القليل من الطعام. وما أقل ما يدريه القلب عن ذلك القلب المملوء عطفا وإحسانا. وأخيرا يطلق يعقوب بنيامين ليذهب مع إخوته.
4: نقرأ الآن من العدد 15 وحتى 25 من الأصحاح 43.
2: فأخذ الرجال هذه الهدية وأخذوا ضعف الفضة في أيديهم وبنيامين، وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته: أدخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ، لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر. ففعل الرجل كما قال يوسف، وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف. فخاف الرجال إذ أدخلوا إلى بيت يوسف وقالوا: لسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا، نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا. فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا: استمع يا سيدي، إننا قد نزلنا أولا لنشتري طعاما، وكان لما أتينا إلى المنزل أننا فتحنا عدالنا، وإذا فضة كل واحد في فم عدله، فضتنا بوزنها، فقد رددناها في أيادينا، وأنزلنا فضة أخرى في أيادينا لنشتري طعاما، لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا. فقال: سلام لكم، لا تخافوا، إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم، فضتكم وصلت إلي. ثم أخرج إليهم شمعون وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم وأعطى عليقا لحميرهم، وهيأوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعاما.
3: والآن تبدأ الإثارة حين يقفون أمام يوسف. يمكنك مستمعي أن تتخيل عواطف يوسف التي تأججت حال رؤيته لبنيامين. كان يريد أن يتحدث إليهم بكل خصوصية، ولم يكن هناك أنسب من بيته. ولكن لما دخل الرجال بيت يوسف امتلأت قلوبهم قلقا واضطرابا. لم يستطيعوا أن يتخيلوا أنهم مدعوون لبيت هذا الرجل عن حسن نية. لقد تعامل معهم قبل ذلك بكل خشونة، والآن يريد أن يدعوهم لتناول الغداء في بيته. كان من المفروض بهم أن يتهللوا لتلك الدعوة، ولكن خوفهم قد ازداد. السبب مستمعي أن عقدة الذنب كانت تلاحقهم. كانوا يظنون أن كل ما يحدث معهم هو نتيجة لبيع يوسف والتخلص منه. والآن تحول الشعور بالذنب إلى بؤس وشقاء، وفي مخاوفهم ابتدأوا يخمنون أن يوسف كان سيجعل منهم عبيدا بسبب النقود التي اكتشفوها في أكياسهم. ومن هنا فكروا في أن يحدثوا الوكيل على بيت يوسف عن أمر الفضة التي وجدوها في عدالتهم. من الواضح أن هذا الرجل بسبب شهادة يوسف أتى إلى معرفة الإله الواحد الحقيقي، وأظن أنه كان يعرف قليلا بمخطط يوسف، إذ قال لهم: فضتكم قد وصلت إلي. وهذا زاد من خوفهم واضطرابهم. لاحظ أن أحلام الفتى يوسف تتحقق مرة أخرى، وها هم ينحنون أمامه. صديقي المستمع، لي كلمة أخيرة معك قبل أن أودعك على أمل اللقاء. لقد جاء إخوة يوسف معهم هدايا كثيرة، وماذا عساهم يفعلون بها؟ هل منحتهم قدوما مباشرا لحضرة المخلص؟ كلا، وإنما اتخذوا بها سبيلا إلى الوكيل. ومن مهام الوكلاء في تلك التدابير دفع الديون عن أسيادهم ومطالبة المدينين بما عليهم. إنها صورة للناموس أو لمبدأ الناموس. وما أسرع ما فكر الإخوة في الذهاب إلى الوكيل دون شق طريقهم إلى المخلص نفسه. ومن من الخطاة اليوم لم ينهج هذا السبيل؟ من من الخطاة لم يفضل الناموس على النعمة؟
4: أخي، تعال إلى المسيح فورا بدون هدايا ولا وسائط ولا أي شيء آخر. تعال كما أنت إلى نبع النعمة، وستجد قبولا ورحمة وخلاصا إلى الأبد.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت.
1: جاء.
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: جول جول جول جول.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: جول جول جول جول.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
3: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: أجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم، يسعد مساءكم بالخير والمحبة وهدات البال دائما نرسلها لكم عبر أثير موال. حديث البلد يجمعنا هذا المساء وحتى دقات 5:30 عبر الموجة الأكثر استماعا بالجنوب 101.7 FM، عبر تلفزيون التفاعل لموال وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحة الرسمية لراديو موال عبر الفيسبوك والصفحة الخاصة بحديث البلد. نبدأ شهر جديد، شهر تموز، الأول من تموز. داعين الله أن يمن على شعبنا بالأمن والأمان والاستقرار والهدوء والسلام، وهدات البال للجميع، قولوا آمين. بنبلش شهر تموز، ننهي حزيران ونبدأ تموز، على أمل أن يكون شهر خير على الجميع، شهر تتغير فيه نفسياتنا، تتغير فيه أوضاعنا، شهر إن شاء الله بيحمل في طياته الخير الكثير والوفير لأبناء شعبنا الفلسطيني. أول بوادر الخير في تموز ما أعلنته الهيئة العامة للبترول عن انخفاض على أسعار المحروقات لشهر تموز الحالي مقارنة بشهر حزيران الماضي، والتي أظهرت انخفاضا في أسعار المحروقات مقارنة بالشهر الماضي كما قلنا، حيث تراجع سعر لتر البنزين من نوعية 95 بمقدار 32 أجورة، والبنزين 98 بمقدار 32 أجورة، فيما انخفض سعر لتر السولار والكاز بمقدار 24 أجورة لكل منهما. في المقابل أبقت الهيئة على أسعار اسطوانة الغاز المنزلية دون أي تغيير، مع تسجيل ارتفاع طفيف على أسعار الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات. يعني كنا حابين كمان هيك يكون كمان اسطوانة الغاز تنزل وينزل سعرها شوي تعود إلى السبعينات، لكن يبدو أنها حافظت على بقائها 80 شيكلا في محطة التعبئة. إن شاء الله هاي الأسعار بتتغير الشهر القادم، بتنزل أكثر وأكثر. مع العلم أن اليوم كثير ناس حكوا في هذا الموضوع وكانوا مستبشرين، وإن شاء الله أنه خير، يعني مع بداية شهر جديد نزلت أسعار المحروقات نوعا ما، لو مش كثير، لكن حلو أن نسمع عن انخفاض وليس ارتفاع. تحيات المحبة ننقلها لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمحبة والخيرات والمسرات والمحبة دائما للأصدقاء اللي بتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم. كمان بنمسي على صديقنا العزيز عيسى أبو سعد أبو رجاء اللي بهنئ أخوه وصديق الشاب الخلوق والمهذب محمد أبو خلدون أبو علي بمناسبة عيد ميلاده، عقبال 120 سنة بالسعادة والهنا لكل اللي بيحتفلوا هاي الأيام بأعياد الميلاد بالأفراح. إن شاء الله دائما بنسمع عن الأفراح في هذا الوطن، إن شاء الله دائما بنسمع عن زيادة بيع الحلويات في هذا الوطن، يوم نسمع عن زيادة بيع الحلويات معناته أن الفرحة دخلت كل بيت، وإن شاء الله أن هالفرحة دائما بتكون موجودة في هذا الوطن الغالي فلسطين. بالأمس أعلنت وزارة الداخلية الأردنية منع دخول وسفر 468 شخصا عبر جسر الملك حسين الضفة الغربية بسبب تكرار سفرهم لأغراض تجارية والاستفادة من فروقات أسعار السوق الحرة، مؤكد أن القرار يهدف إلى تنظيم حركة العبور وإتاحة المجال أمام المسافرين لأغراض تجارية. كان في ناس معتمدين كمان على بيع الدخان، يعني وجدوا أن وسيلة للربح، لكن هؤلاء يعني لن يستطيعوا بعد اليوم الدخول والخروج بحرية وشراء ما يريدون. يعني هذا بالنسبة ل يعني ما قررته الأردن، والأردن دائما يعني لها حرية حرية العمل خاصة على الجانب الأردني، مع تمنياتنا بأن لا نسمع عن أي ازدحامات مرورية. هاي الفترة الكل بفكر بالعودة إلى أرض الوطن، وخاصة طلاب الجامعات اللي بدرسوا في الخارج، يعني كانوا ينتظروا العطلة الصيفية من أجل أن يعودوا لمشاهدة وزيارة عائلاتهم في الضفة الغربية، إلا أن العودة إلى الوطن أصبحت اليوم صعبة بسبب الحجوزات وبسبب عدم وجود إمكانية للحجز أيضا عبر المنصة. إن شاء الله أن الأمور بتكون جيدة في الأيام القادمة إن شاء الله. أخبار الوطن دائما نحاول أن نغطيها من خلال هذه الإطلالة المسائية، ودائما بنوجه تحيات المحبة للجميع. في بلدة سيلة الحارثية في جنين، زوجة أقدمت على طعن زوجها بمفك بالظهر. يعني تم نشر هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة الزوج كما يقولون خطيرة. هذه المرة الزوجة من عنفت زوجها وليس بالعكس. نتمنى للزوج السلامة إن شاء الله والعودة سالما إلى بيته. في العراق، أجهزة الأمن العراقية عثرت على مغارة علي بابا في منزل النائبة في البرلمان العراقي هند العباسي. بحسب التقارير، الجهات المختصة عثرت على نحو 57 مليون دولار نقدا داخل المنزل، إضافة إلى 27 كيلوغراما من الذهب الخالص، إلى جانب مقتنيات أخرى وصفت بأنها مثيرة للجدل خلال المداهمة الأمنية. جاء ذلك خلال عملية أمنية واسعة أسفرت عن توقيف 47 مشتبها بهم، بينهم نواب في البرلمان وموظفون حكوميون، ضمن حملة مكافحة فساد تشمل عدة ملفات، مع استمرار التحقيقات وإمكانية توسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة. لكل الفاسدين اللي حاطين أموال في بيوتكم ومخبينها، ديروا بالكم، ممكن أن يتم في أي لحظة محاربة الفساد، ونسمع عن فساد أكبر وأكثر من هند العباسي. شو عند هند العباسي؟ 57 مليون دولار نقدا و27 كيلوغرام من الذهب، يعني هذا ما تم الإعلان عنه، وهي مجرد نائبة في البرلمان العراقي، فما بالك لو كانت وزيرة. هذه الأخبار وأخرى سنعود إليها ضمن سياق حديث البلد لهذا المساء، وسنتوقف أيضا مع عيد الشرطة الفلسطينية الذي يصادف اليوم الأول من تموز، 32 عاما على تأسيس الشرطة الفلسطينية، وكذلك اليوم تمر ذكرى دخول القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة. هذه الصور تم نشرها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا اليوم. قبل 32 عاما عاد الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى قطاع غزة في إطار اتفاق أوسلو، وتوجه إلى مخيم جباليا. يعني هذا المخيم اليوم لم يعد موجودا على الأرض. نذكر بأرقام موال التي أصبحت الآن مفتوحة لمن يود التواصل معنا، مشاركتنا، ولمن يود أيضا الحديث بأي قضية بإمكانكم التواصل عبر أثير موال، ودائما نرحب ودائما نسعد بسماع أصواتكم وملاحظاتكم.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة دائما ننقله إلى كافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، ودائما نسعد بهذا التواصل الجميل ضمن حديث البلد لهذا المساء. اليوم أيضا الشرطة الفلسطينية ستنظم عدة فعاليات، ومن ضمنها فعالية مركزية عندنا في مدينة بيت صحور بمناسبة عيد الشرطة الفلسطينية، الذي نتمنى دائما لهم التوفيق، يعني ودائما نقول بأن الشرطة الفلسطينية هي عنوان حقيقي لشعبنا الفلسطيني في الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار والهدوء. دائما سعيدين بوجود الشرطة الفلسطينية اللي بتعمل دائما في الميدان. سنعود إلى هذا الموضوع، لكن أولا لابد أن نتوقف مع أحوال الطقس كما يرصدها لنا الزميل والصديق فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. فياض، الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: يحفظكم الله. كيف تبدو أحوال الطقس مع بداية تموز؟
2: نعم زميلنا عثمان، هناك انخفاضات على درجات الحرارة لكنها انخفاضات طفيفة بشكل عام. الأجواء المجمدة ستكون بين الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، أجواء حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في باقي المناطق، واتجاه الرياح خلال هذه الفترة سيكون شمالي غربي إلى غربي، يعمل الرفع كمية كبيرة من نسب الرطوبة، وبالتالي يتولد لدينا إحساس بالضيق خلال هذه الفترة تحديدا في المناطق الشمالية والمناطق الساحلية من البلاد. لكن في ساعة المساء ولازم عثمان الخضر جيد هذا الموضوع تنقلب الآية بشكل كبير، هناك نشاط للريح أيضا، زيادة كمية الرطوبة، لكن هذه الرطوبة سوف تعمل على انتعاش وتلطيف الأجواء لتصبح الأجواء نوعا باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية لساعات محددة ولطيفة منعشة في بقية المناطق. يستمر الحالة الجوية على ما هي عليه تحديدا حتى يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، مع بقاء الأجواء صيفية اعتيادية بعيدا عن موجات الحر بفضل الله تعالى. وخلال هذه الفترة زميل عثمان دائما نحذر الأخوة المواطنين من خطر التعرض لشعاع الشمس لفترات طويلة، وتحديدا مهندسي النظافة وعمالنا البواسل، ونحذر أيضا من ترك الأطفال داخل السيارات أو المواد قابلة للاشتعال مثل العطور المعقمات والولاعات خلال هذه الفترة، خلال هذه الأجواء الحارة، بالإضافة إلى شرب كمية وافرة من المياه وعدم إشعال النار في المناطق التي تكون فيها الأعشاب الجافة، وأن نتجنب من التخلص من السجائر أيضا بطريقة آمنة. درجة حرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 31، تنخفض ليلا إلى 20، غدا تنخفض من درجة 1 إلى تصبح عظمى 30 والصغرى 19. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان،
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا، ودائما وأبدا نتمنى لكم ليلة سعيدة باردة نوعا ما. فياض، شكرا كثير لزميل فياض الدوابشة، يعطيكم ألف عافية.
2: أتمنى الحب والاحترام جميعا، طيب الله أوقاتك بكل خير.
0: الله يكون معك دائما، شكرا كثير. اليوم تم اعتقال الزميل الصحفي عضو اللجنة، يعني نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الزميل الصحفي حسن عبد الجواد، حيث قالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشم ودهمت عدة منازل واعتقلت الصحفي حسن عبد الجواد الفرارجة البالغ بالعمر 72 عاما والشاب أدهم فراج 28 عاما بعد مداهمة منزليهما. النقابة، طبعا نقابة الصحفيين، نددت بأشد العبارات موضوع الاعتقال. ألو، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك يا قصي؟
0: الله يحفظك يا رب.
3: أبو المعتصم معك.
0: أبو المعتصم، تحكي من التلفون مباشرة، في ضجيج في الصوت نوعا ما.
3: والله أنا بحكي معك على الواتساب، ما فيش معي كرت للأسف الشديد اللي أرن عليك.
0: لا، تحكي من التلفون مباشرة، قصدي يعني مش من السبيكر على الواتساب.
3: لا، من التلفون مباشرة.
0: هلا الصوت أوضح شوي، تفضل أبو المعتصم.
3: يعني صحيح أنا زمان ما حكيتش أنا وياك بس هذا لا يغني أني أتابعك يوم يوم.
0: الله يحفظك يا رب، أنت دائما بتبعت لنا الأخبار دائما أول بأول أبو المعتصم.
3: حبيب أخي أبو قصة، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
0: نشكر الله دائما وأبدا.
3: أخي أبو قصة، في عندي نقطتين رئيسيات. الأولى بخصوص سجين مروح من السجن عند اليهود.
0: نعم.
3: قضى ست شهور في السجن، روح من السجن بدون هوية أو معطش الهوية.
0: نعم.
3: ومع ورقة الشحرور، وفي ورقة الصليب موجودة.
0: نعم.
3: بنزل على للأسف الشديد على إخواننا في الداخلية، بدي يعمل هوية بدل المعطش اليهود فترة ما روحنا السجن.
0: نعم.
3: بيقولوا له لازم تدفع 250 شيكل بدل فاقد، بس هو مش فاقدها، هو اليهود اللي معطوا إياها. فهمت؟ الحين تعرف ما فيش، للأسف ما فيش رواتب للأسرة اللي بروحوا من السجون أو للأسرة بشكل عام. طب إنه نجيب 250 شيكل يعمل هوية جديدة.
0: نعم، يعني الموضوع بحاجة إلى شوية بعد نظر في الموضوع كما تقول بالمعتصم.
3: بالضبط، يعني هو بكفش يعني الست شهور وروح لسكابيوس. نعم، أبو اللي خلفه بعيد عنك، نعم أبو اللي خلفه ناكله ناكل، وهي اليوم هي بتعالج من لسكابيوس وما فيش معاه هوية، وعنده عيلة، صاحب عيلة، وراتب ما فيش إله. وانتوا الداخلية قاعدين بتقولوا له لازم تدفع 250 شيكل بدل فاقد.
0: نعم، هم بيعتبروها انها مفقودة الهوية. يعني نعم، هم بيعتبروها.
3: يا سيدي ماشي، بس طب هو شو يسوي؟ ما انت مش منزل له راتب.
0: نعم نعم، وشو صار معه؟ يعني ما اخذ ال،
3: لا فيش معه، ما بده 250 شيكل، ما فيش معه، منين اجيب؟
0: نعم، الله يغير الحال. نعم، غير ذلك،
3: هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أخويا أبو قصاي، يعني ناشدنا مدير الشرطة عنا في بيت لحم، وهو على رأسي من فوق، وإن شاء الله الشرطة بتضل موجودة، وعلما أنا واحد في يوم من الأيام كنت أحد أفراد الشرطة.
0: كل احترام،
3: وبقولهم كل عام وهم بخير، وكل احترام لهم، ويعطيهم ألف عافية على جهودهم. الموضوع يا أخويا أبو قصي، ناشدنا مدير الشرطة ألف مرة، وبديش أذكر لك مين كمان ناشدنا من ده، والأجهزة الأمنية كلها، وعلى طريق منبرك.
0: نعم،
3: ناشدناهم بخصوص الدراجات النارية على شارع القدس الخليل، ناشدناهم أكثر من مرة، قلنا لهم يا عمي إحنا في عنا حالة مرضية، البنت هذه الموجودة، الحالة المرضية هذه إذا بتسمع أي صوت عالي يا أخويا أبو قصي، عندها بنت، عندها ضمور في الدماغ.
0: نعم،
3: البنت هذه بأي صوت عالي بتشنج. ناشدنا مدير الشرطة وناشدنا الأجهزة الأمنية، معقول يا زلمة مش قادرين نحطوا الحل لهالموضوع؟
0: نعم، يعني هذه القضية ربما يعني قضية قديمة حديثة ودائما متحدث عنها،
3: يا أخي أبو قصي. نعم. ما بحط يعني مش قادرين نحطوا له حل. يعني يا زلمة والله العظيم إن واحد خجلان يحكي في الموضوع حال.
0: نعم نعم، احنا رحين نسلط الضوء كما مر على هذا الموضوع، وإن شاء الله إنه بيتم يعني الاهتمام
3: يعني
0: بها.
3: أنا بحكي لك إياها كمان مرة على منبرك يا أخي أبو قصي، وعلى مسمع العالم كله، يعني مشاهدين عليهم بخصوص الدراجات النارية واللي مركبين هذول الرعش على السيارات هذه، يا زلمة إشي مش طبيعي، والله العظيم إن إشي مش طبيعي.
0: نعم، إن شاء الله راح نتابع الموضوع صديقي، وإن شاء الله إنه بيكون في جواب في النهاية على هاي المناشدة.
3: إحنا بدناش لا سمح الله، إحنا بنقدر نسوي هذا الحكي هذا بدينا، يعني إحنا مش عاجزين، بس إحنا ما بدنا نصادم مع الناس ونصير بعدها بكرة نودي لبعضنا ربي وجهات وعطاوي.
0: نعم،
3: إحنا في مدام في مؤسسة أمنية وفي مؤسسة شرطية مسؤولة عن الموضوع هذا، هم الكفيلين، هم يحل الموضوع هذا. إحنا بالعضلات نقدر نحل الموضوع بالعضلات،
4: مش عاجزين يعني. بس احنا ما بدنا نصل على الموضوع هذا يا اخويا ابو قصي، طالما في أجهزة شرطية وأمنية هم المسؤولين.
0: نعم، ربما احنا قبل يومين كنا نتحدث كمان في بيت ساحور شارع الواي ام سي، يعني عملية تشحيط والتفحيط وعملية الدراجات النارية المؤذية، وبجوز زي ما حكيت انت يعني كثير شباب كانوا يسهروا بالليل حتى يمسكوا لهم حد من هؤلاء أصحاب الدراجات يعني يحكوا. نعم نعم، لأن الوضع زاد عن حد بشكل كبير. هذه الرسالة راح تصل يا صديقي، وإن شاء الله نبيتم متابعتها إن شاء الله.
4: حبيبة يا القصي، كل عام بخير وعجزتنا الأمنية بخير والجميع بخير إن شاء الله،
0: وانت بالصحة والسلامة أبو المعتصم. شكرا شكرا كثير
4: حبيب، الله يسعد مساك.
0: شكرا كثير. يعني دائما كنا نتحدث في هذا الموضوع، فيدا بتقول آه والله مش منطق قضية الدراجات النارية المزعجة التي تزعج الجميع. نعيمة صلاح: أنا خدمت عند الشرطة 8 سنوات، كل احترام وتقدير لهم وكل عام وهم بخير، كل الاحترام. كمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. والكل بهنئ الشرطة الفلسطينية في يومها، مع تمنياتنا بأن تبقى الشرطة الفلسطينية عنوان للأمن والأمان والاستقرار والهدوء في الوطن الغالي. أم الوليد الله يمسيكم بالخير، هيل النصار: تيمو يسعد مساك أبو قصي الغالي، أنت بتعرف منيح أن إحنا في فصل الصيف، رجاء بدنا حل مشكلة المي في منطقة الكركفة، راح نتابع الموضوع. عاطف مشعل يسعد هالمساء. خلونا كما قلنا اليوم الأول من تموز عيد الشرطة الفلسطينية في هذا اليوم الأغر، الأول من تموز تحتفل المؤسسة الشرطية الفلسطينية بعيد الشرطة الفلسطينية، والذي يمثل مسيرة عطاء ممتدة على مدار أكثر من 32 عاما. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الناطق باسم الشرطة الفلسطينية سيادة العميد لؤي زقات. سيادة العميد الله يمسيكم بالخير وكل عام وانتم بألف ألف خير إن شاء الله.
5: مساء الخير، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم أبناء شعبنا الفلسطيني بألف خير، وضباطنا وعناصرنا أيضا بألف خير
0: إن شاء الله، دائما بتضلوا بخير. ربما وجود الشرطة الفلسطينية في المكان دائما تشعر الجميع بالأمن والأمان، وجهود كبيرة تبذلها الشرطة الفلسطينية حقيقة في هذه الأيام الصعبة. بداية سيادة العميد، ماذا تقول في يوم الشرطة الفلسطينية؟
5: يعني أولا نقول كل عام وضباط وعناصر الشرطة بألف خير وأبناء شعبنا الفلسطيني بخير، وهذه يعني مسيرة امتدت على مدار 32 عام. في هذه المسيرة بنيت هذه المؤسسة بقواعد أساسية، وحملت رسالة إنسانية وطنية نبيلة، ارتكزت في هذه الرسالة على خدمة المواطن وترسيخ الأمن والأمان و الشراكة المجتمعية مع المواطن. وبالتالي هذه مؤسسة وجدت لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وتقوم بتقديم خدماتها، وتسعى لتطوير ذاتها وأدائها وضباطها بكل الوسائل والأساليب، وتعمل على تأسيس الإدارات والأقسام التي يكون المجتمع بحاجة إليها. فكلما تطور المجتمع تطورت هذه المؤسسة، والتي تسعى لاكتساب الخبرات ورفع كفاءة ضباطها لتقديم الخدمة الشرطية الأفضل لأبناء شعبنا المتمثلة بحفظ أمنه وأمانه والمحافظة على أرواحه وممتلكاته. في 32 عام يعني بدأت الشرطة بإمكانيات متواضعة بسيطة، ثم تطورت شيئا فشيئا إلى أن وصلت أخي عثمان إلى مستوى يحظى باحترام الجميع، أولا إلى مستوى تقدم فيه الخدمات بمستوى عالي وحرفي ومتقدم. نعم. والآن تمتلك

0: الإدارات التي أسست منذ بداية انطلاق الشرطة مثل إدارة المباحث العامة وإدارة مكافحة المخدرات وغيرها، وأيضا من أبرز المحطات كانت الانضمام إلى الشرطة الدولية إلى المنظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، وكذلك تأسيس إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية أو دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية وإدارة حماية الأسرة والأحداث، وهذا كله يصب في مصلحة أبناء شعبنا الفلسطيني. إلى أن وصلت الشرطة رغم كل الظروف الصعبة التي نعانيها ونعيشها أن تحقق نجاحات وإنجازات تصل إلى 89% من مجمل القضايا الواردة إليها، وهذا يعني نسبة تحاكي مصاف الدول المتقدمة.
1: نعم، عندما نتحدث عن 89% يعني هاي نسبة متقدمة كما قلت. اليوم الكشف عن الجرائم أصبح يعني بسرعة فائقة كما قلت، وهذا ما جعل المواطن يعني يطمئن بشكل كبير عند حدوث أي شيء بالتواصل مباشرة مع الشرطة الفلسطينية. كيف تقيم سيادة العميد العلاقة ما بين المواطن اليوم وما بين مؤسسة الشرطة الفلسطينية بعد 32 عاما؟
0: لم تكن العلاقة متناغمة وقوية ما بين الشرطة والمجتمع كما هو اليوم، وبالتالي المجتمع له دور أساسي في تحقيق هذه الإنجازات. ليس الشرطة وحدها تحقق هذه الإنجازات، وإنما منظومة متكاملة من الشرطة والأجهزة الأمنية والتعاون مع المواطن والشراكة المجتمعية والأمنية التي نتطلع إليها والتي ظهرت ملامحها وبدأت تتطور شيئا فشيئا، والعمل المجتمعي اللي تحولت به الشرطة منذ ما يزيد عن العام بشكل قوي وبشكل مباشر، وبالتالي أصبح المواطن اليوم شريك في العمل الشرطي من خلال المجالس المجتمعية اللي تم تأسيسها وكذلك من خلال العمل المجتمعي، وبالتالي لا يتردد المواطن اليوم في الإدلاء بمعلومات مباشرة للشرطة في حال وقوع أي جريمة، وهذا يساهم في الحد من الجريمة والتطور المجتمعي الأمني اللي نسعى إلى الوصول إلى شراكة مجتمعية أمنية متكاملة ما بين رجل الشرطة والمواطن.
1: نعم، أخيرا سمعنا أنكم أطلقتم خدمة إلكترونية من الاستعلام عن المواطن، يستعلم عن أوضاعهم القانونية خدمة إلكترونية جديدة، تحدثنا حول هذه الخدمة سيادة العميد.
0: يعني أولا هو تطبيق حكومتي منذ عدة سنوات تم إطلاقه، لكن منذ عدة أيام أو الأسبوع الماضي تم إطلاق أيضا زاوية الشرطة الفلسطينية وتفعيلها ضمن هذا التطبيق، تطبيق حكومتي، وبالتالي بإمكان المواطن أن يستعلم عن وضعه القانوني. للأسف كان البعض يحاول السفر دون أن يعلم بأنه صادر بحقه مذكرات قضائية، ممكن أن يتوجه إلى مراكز الشرطة يتفاجأ بقضية مسجلة بحقه. اليوم بالمواطن ومع التطور التقني، وهذا ما نسعى له أنه نتطور رقميا أيضا كما تتطور الأمور بشكل متسارع، لذلك تم تفعيل هذه الزاوية. من خلالها يستطيع المواطن الاستفسار عن المذكرات القضائية الصادرة بحقه بكافة أنواعها، سواء أوامر حبس، مذكرات إحضار، مذكرات حضور وغيرها، وكذلك بإمكانه أن يستفسر عن القضايا المسجلة بحقه لدى إدارات وأقسام الشرطة المختلفة، وكذلك بإمكانه أن يستفسر عن المخالفات المرورية التي تصدر بحقه دون أن يعلم. في كثير من المخالفات ممكن تكون غيبية، المواطن ما بينام عنها، لكن اليوم بتكت زر وبدعسة زر وبضغطة زر بإمكانه أن يعلم عن وضعه، لكن الأمر بحاجة إلى تنزيل تطبيق حكومتي ثم الدخول إلى زاوية الشرطة الفلسطينية. ممكن أن يكون هناك بعض الصعوبات لدى المواطن، لكن المطلوب أن يتم وضع وإدخال المعلومات بدقة، يعني الاسم كما هو في الهوية، الرقم نفسه أيضا يجب أن يتوافق حساب البنكي، وهنا ممكن يسأل المواطن ليش الحساب البنكي، هذه ليست خدمة مدفوعة يعني مجانية، ولكن حساب البنكي حتى يتم التأكيد على أنه والتحقق من هوية الشخص اللي بيقوم بالدخول، وهذا طبعا حرصا على المعلومات والسرية والخصوصية. وبالتالي بإمكان الدخول من خلال رقم الحساب البنكي، يجب أن يتوافق معه رقم الهاتف الموجود في البنك اللي سجلته في البنك أول مرة، أو من خلال الإيسكول بالإمكان المواطنين أن يدخلوا إلى هذا التطبيق، وأيضا ممكن من خلال بعض مراكز البريد والداخلية إذا كان في هناك صعوبة في الأمر بتوجه إلى هذه المكاتب، وبإمكان تنزيل هذا التطبيق خلال لحظات بيساعده في عملية الدخول، ولكن هو المعلومات المطلوبة

0: حرصا وتحققا لهوية الشخص وزيادة في الحرص.
1: نعم كل الاحترام. يعني وردتنا ملاحظة صغيرة سيادة العميد الله. اللي هي بالنسبة للدراجات النارية، هل بيتلاحق منزعجين من عملية الدراجات النارية، خاصة عملية التشحيط التفحيط وأيضا المضخمات الصوت؟ حقيقة كيف تتعامل الشرطة الفلسطينية مع هذه الظاهرة المزعجة والمقلقة؟
0: يعني هذه تصرفات خارجة عن القانون، وخاصة إذا ما كانت دراجات غير قانونية تكون المصيبة أكبر والخطر أكبر، وبالتالي يتم ضبط هذه المركبات. لكن بما أنه ازدادت في بيت لحم، راح نتحدث مع العميد مراد سنداح مدير شرطة المحافظة للتأكيد على زيادة العمل تجاه ملاحقة هذه المركبات، لكنها ملاحقة بشكل دائم ويتم ضبطها أينما وجدت أو إذا ما وصلت إلى حواجز الشرطة. راح نشوف إيش الخطة الجديدة اللي ممكن يتم وضعها للتخفيف أو القضاء على هذه التصرفات وهذه المركبات.
1: نعم كل عام وأنتم بألف ألف خير، وعيد مبارك لجميع أفراد الشرطة.
0: حياك الله.
1: شكرا كثير.
0: شكرا.
1: إذن هذا كان حديثا حول اليوم الشرطة الفلسطينية. الأستاذ عمر بيقول لي انتبه للتعليقات، قرأت بعض التعليقات وتم حذفها. أخي عمر، يعني كل إنسان يعلق بما يريد وكل إناء بما فيه ينضح. كمان حابين نوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا على طرقات البلاد في هذا المساء، يسعد مساكم. كمان بنمسي على الصديق أبو جاد اللي بيتبعنا. أبو جاد يسعد مساك. خلينا نمسي أول شيء قبل الفاصل على أمين الوحش تعامر، يسعد مساك أبو قصي أنت وجميع المستمعين. عاطف مشعل، ندى بغدير، الله يسعد مساكم بكل خير وسعادة. رمضان سباتين، يسعد مساك أخي الحبيب أبو قصي ومساء المستمعين. بدي أنوه لموضوع بخصوص المواشي التي يتم سرقتها من قبل المستوطنين المزارعين، يتم عرضها على بعض اللحامين بأسعار رخيصة بعض الشيء. هذا الموضوع يجب أن يتوقف لمن عندهم ذرة شرف. يعني ما وصلنا أي معلومات أخي رمضان. نادي حسن، يسعد مساك صديقنا العزيز. كمان بنمسي على الصديق العزيز الغالي أبو جاد اللي بتابعنا من الأردن، الأستاذ عمر سميحة خليل. يسعد مساكم جميعا بالخيرات والمسرات. الزميل نزار يشير لي بضرورة التوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، ثم نواصل، ابقوا معنا.
2: راديو موال،
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 0079-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: هلا أو هلا باهي هلا لا يا حالي فيا.
3: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير. أخونا صابر بقول بدنا حل طريق واد أم سلمونة شارع مكسر بده تصليح والله صار شارع معتمد مراح رباح والمنشية مغلقة. كل الاحترام أخي صابر, إن شاء الله رح نتابع الموضوع ودائما وأبدا نقول مساء الخير مساء المحبة لكل متابعينا في الوطن وخارج الوطن. أنتم تستمعون إلى أثير موال وحديث البلد ويبقى الأمل. مساء الخير. زيادة العنف في المجتمع الفلسطيني, كثير بنسمع هاي الأيام عن زيادة في نسبة الشجارات اللي بتصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي. شو الأسباب اللي بتدفع شعبنا الفلسطيني في ظل هالظروف الصعبة؟ يعني يا دوب الإنسان قادر اليوم يمشي أمور حياته. اليوم معظم الناس يا أخوان أصبحوا مطاردين للشكات الراجعة, مطاردين لعدم تمكنهم من سداد الديون اللي موجودة عليهم. فما بالكم بالذي يسعى لعمل أي مشكلة, يعني حتى لو كانت شغلة بسيطة, بنسمع عن مشكلة, بنسمع عن شجار, بنسمع عن أمور يا أخوان كثيرة ممكن أنها كمان تدمر الممتلكات. يعني كثير بنسمع كمان أن المشاكل تؤدي إلى تدمير المؤسسات التجارية, محلات تجارية, مصدر رزق لناس. معقول وصلنا لدرجة إن ما نقدرش نحل مشاكلنا يا أخوان إلا بالعنف؟ شو اللي بصير بالضبط وكيف ممكن نضبط أمورنا لمن لديه تعليق حول الموضوع؟
2: هلا وهلا يا هلا لا يا حالف يا ولد.
3: ألو مساء الخير.
4: ألو مساء الخير أبو صيف.
3: الله يسعد مساك سامي.
4: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
3: ولك أيضا صديقنا العزيز.
4: الله يخليك, لا تاخذ شوي صوتي تعبان شوية.
3: ألف سلامة لك.
4: الله يسلمك. أجت شوب مي المرة الفاتت وشربنا مي مسكعة كثير فشكلها اليوم دورت فتشت.
3: يا سيدي العزيز ألف سلامة يا رب, ما تعبش حالك.
4: الله يسلمك. نعم. الله يخليك. طبعا أنا بدي أول إشي أمسي عليك وعلى جميع المستمعين, أختم القاقة عم الوليد إدمون خير. أنتم أيضا كمان أبو قصي كسلطة رابعة, لأنه أنت مسائين, مساء راديو ومساء كسلطة رابعة.
3: حبيبنا تفضل يا صديقي.
4: الله يخليك. ونزار النجار, وبدي أمسي على أهلي في فلسطين جميعا والأعمام والأخوال وجميع الناس. وبس أنا حبيت والله أنتهز هاي الفرصة طبعا أقدم أجمل التحيات. نعم. والتبريكات, أرفع من من من ما أنا ساكن بلجيكا إلى إخواننا في الشرطة الفلسطينية ممثلين بالعميد العقيد لؤي رزقات الناطق الرسمي باسم الشرطة. وبدي كمان لكل أفراد الشرطة وأخص بالذكر اللي هو ابن عمي فارس طلب زيادة النقيب الملازم, ملازم أعتقد.
3: نعم.
4: ملازم في الشرطة, وبوجه لهم تحيات وكمان بهني بالسلامة بترويحته من الحج.
3: حبيبنا شكرا. شكرا سامي, دير بالك حالك. ألف سلامة يا رب. شكرا. شكرا
4: حبيب. كثير حياك الله.
3: شكرا كثير. صديقنا أبو علي الله يسعد هالمساء. محمود التعمري بمسع الجميع.
2: الله يمسكم بالخير.
3: أم الوليد بتقول يسعد مساك أخي سامي وسلامتك.
2: الله
3: الله يمسي الجميع بالخير. صحيفة دعوت أحرنوت العبرية تقول أزمة فائض الشيك لدى السلطة الفلسطينية سيؤدي لانهيار النظام المصرفي والتجاري في الضفة الغربية. ما تخافوش البنوك عندنا عظمها قوية يا نزار. كل شيء في البلد بخسر إلا البنوك ما شاء الله. كل ست شهور بيفصحولنا عن نسبة الربح الكبيرة. اليوم بيشتغلوا في موضوع الشكات الراجعة. كل شخص يعني بيرجع على شك بدي يدفع عليه كمان. إذا بتدخل على البنك بيدفعوك. إذا بتكون شوبان وبتدخل هيك شوية تبرد لك على المكيف في البنك ممكن كمان يخصموا عليك. أخونا محمد بيقول لي أنت أردني. أنا فلسطيني أخو أردني. والنعم منك صديقي من دار صلاح الصمود يسعد مساك.

نوجه تحيات المحبة لصديقنا أبو جابر من الأردن الغالية. يسعد مساك أبو جابر. ليث بشارة يسعد هالمساء.

0: صديقنا العزيز أبو علي يسعد هالمساء. بقول لك اللقطة الأجمل في كأس العالم حتى الآن هاي اللقطة بعد فوز المغرب التاريخي. ركض إسماعيل الصابري سريعا إلى أمه وظل يعانقها بشغف ويتبكي من فرحة الفوز. بقول لك هذه أكثر لقطة أثرت إن يعني دعاء الأم وراء فوز المغرب. المغرب الغالية إن شاء الله بنشاهد المغرب في حفل التتويج إن شاء الله بكأس العالم. ألو مساء الخير.
1: مساء النور يعطيك العافية.
0: الله يزيدك ألف ألف عافية الأخ والصديق العزيز والأيسم
1: حبيبي. شكرا لك. أول شيء بنتمنى السلامة والدوم والثبات إن شاء الله لأجهزتنا الأمنية جميعها وجميع العالم الطيبة في الوطن الحبيب.
0: الله يحفظك
1: عزيزي. بخصوص المشاكل, بخصوص المشاكل اللي بتحصل في كذا نقطة يعني من مسبباتها.
0: نعم.
1: أول شيء اللي هي عدم الثقافة الشخصية للإنسان بحد ذاته.
0: نعم.
1: الثقافة الشخصية طبعا بجوز الناس يقول يعني شو معناها أو شو بيعني فيها. تربية البيت المنبت اللي طلع من الإنسان, شايف كيف. نقطة ثانية الكبر والعياذ بالله, لأن لما الإنسان بيوصل وبيكون في عنده نسبة يعني درجة الكبر هذه بيصير في عنده زي عنجهية
0: بالفعل.
1: يعني ما معناه بيصير يفكر إنه ما فيش عوج الأرض غيري.
0: نعم.
1: شايف. وهانا الطامة. ليش؟ لأن بيقضي على نفسه وبيقضي على اللي حواليه
0: بالفعل,
1: بيقضي على إنسان بريء, شايف كيف. وفي النهاية فنجان قهوة والله يسامحك.
0: والله يا أبو الأيسم اليوم ما فيها فنجان قهوة. أنا شاهدت آباء لناس كانوا قد قاموا بجريمة قتل, صدقني الآباء كانوا يبكون بعد بيعهم لأرضهم وبيوتهم وممتلكاتهم وكمان مسبات الناس عليهم كمان.
1: كلام سليم, انت كلام سليم 100%. لأن اللي ما بي ربي ابنه وهو صغير, ابنه مش بده يربيه, بده يدمره ويخليه يعيش تحت الأرض بكية عمره إذا عاش.
0: صدقت
1: للوالد.
0: صدقت.
1: شايف كيف. بس في نفس الوقت يا عزيزي, في نفس الوقت يعني للأسف إن في عنا إحنا اللي بنقول عنهم اجبارنا دا وقاتي اجبارنا. لما بنقول للناس اجبارنا, هذول الناس اللي الناس بتفخر فيهم على اساس انهم اجبار, المفروض انهم يكونوا 99.9% بنشكر 100% يكونوا جلسات خير. لما بيكون في مواقف معينه اللي الولد الصغير يتعلم منهم الاشي الكويس, مش يعني يكونوا في اوقات ان انا فلان, شايف أنا فلان هاي اللي وصلتنا للمشاكل اللي احنا فيه. شايف. نعم. عدم العقاب الصارم يا عزيزي نقطة ثانية. عدم العقاب الصارم هذا وصلنا للمشاكل هذه. يعني ما الاحترام بغض النظر سواء مشكلة شخصية سواء حوادث سيارات أو زي ما بتحدث بعض الإخوة في المركبات اللي كذا وكذا وكذا. صح, الشرطة ما بتقدر تقعد 24 ساعة تلاحق في هذولا وتلف عليهم واحد واحد, ما بتقدر. ولكن أنا بتوقع إن كل بلد فيها ناس بالأخص هالكيت بيقولوا البلديات جديدة والمجالس جديدة و و و و معناها يلبسوا عجريهم كويس ويشمروا عن ذرعانهم, وهم في نفس الوقت زي ما هم عملوا المستحيل لدخلوا هاي المجالس وهاي البلديات بيقدر يحطوا كاميرات معينة على المناطق اللي بيعرفوا فيها بيكون في فوضى ويصوروا. وفي هاي الحالة فيش إنسان بيقدر يقول أنا ما عملت, ويجنبوا المواطن العادي من ردات الفعل السلبية من الناس اللي بتعمل المشاكل. إذا أنا غلطان كل أنت غلطان.
0: لا بالعكس, كلامك 100% أبو الأيسم, كل الاحترام.
1: وإحنا نتمنى دائما السلامة. إحنا ما بنحب مجتمعنا الفلسطيني يكون في آفات ومشاكل. إحنا ما بنحب مجتمعنا الفلسطيني بسبب الوضع السياسي والكذا اللي ماشيين فيه يتحول لنقطة ثانية وتكون نتيجتها أسلى وأسوأ, شايف كيف. فأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية للجميع، وربنا يحمي الجميع ويحمي بطننا ويحمي شعبنا ويوفقكم الجميع للخير إن شاء الله.
0: نحفظك ربي، ودائما سعيدين بسماع هذا الصوت أبو العيسى من الغالي، ديم عليك الصحة وهداة البال.
1: شكرا جزيلا
0: حبيبي، شكرا شكرا.
1: أشكرك، يعطيك العافية، مع السلامة.
0: لما تحدث به أخونا أبو الأيسم من نقاط هامة جدا، ودائما بنوجه له كل تحيات المحبة. يعني كمان اليوم نتحدث كأخوان عن، وأنا دائما بقولها، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وكثير من هذه المواقع بتحاول تشجع الناس إنهم يعملوا المزيد من الجرائم حقيقة، وخاصة اليوم إحنا أي شخص بننفقه كبير البلد، السند، شيخ الجبل، مسميات ما بعرف من مين بنجيبها، لكن هاي أثرت على نفسيات كثير من الشباب اللي بلش يشوف حاله، بدل ما يكون الشاب هو عنوان لمساعدة الآخرين وكون قريب من المجتمع المحلي، اليوم هؤلاء الشباب بلشوا يعني يتأثروا بهذه المقاطع للأسف الشديد بدون وجود توعية كبيرة. اليوم احنا يا اخوان نتمنى، ودائما بنقول نتمنى، ان نشاهد اناس حكماء في مجتمعنا الفلسطيني للتحذير من نسبة ازدياد الجريمة في المجتمع. والجريمة تبدأ من الشجارات يا اخوان، الشجار عائلي ممكن أن يتسبب بإصابات. قبل يومين كنت أقرأ عن إحدى الشجارات اللي كان سبب صفة سيارة بين اثنين، مين بده يصف في هذا المكان، أدى إلى أن جعل العيلتين يلتحمن في شجار كبير، في النهاية أحرقت البيوت والممتلكات وقتل من قتل بسبب ساعة غضب، بسبب إنسان لم يتنازل لآخر يعني حول صفة سيارة. فاليوم لو تيجي لكل المشاكل اللي بتحدث عنا ونشوف شو سببها، بنلقى سببها شيء بسيط جدا، وممكن يكون سبب نستحي نتحدث فيه. يوم تسمع يعني عن سبب بعض المشاكل اللي بتحدث في المجتمع،

حقيقة كيف بتقيموا دور رجال الإصلاح شيوخ العشائر؟ تعتقدوا أن دورهم كبير اليوم؟ تعتقدوا أن دورهم اليوم أساسي في كثير من الأمور في حياتنا اليوم؟ تتوقعوا أن رجال العشائر اليوم ورجال الإصلاح أصبحوا شيء أساسي ما بنقدر نستغني عنه رغم وجود عنا القانون والشرطة وما إلى ذلك؟ إلا أن رجال العشائر اليوم أصبحوا شيء أساسي في مجتمعنا الفلسطيني. كيف بتقيموا عمل رجال العشائر ونزاهتهم في حل المشكلات؟ يبقى المجال مفتوحا لمن يود مشاركتنا. مستر الأصمر وعليكم السلام.

أخونا محمد الله يسعد مساك بيقول قانون العشائر أكثر فعالية من المحاكم الوطنية. يعني في كثير ناس يثقوا بالقانون العشائري وعند حدوث أي مشكلة بتوجهوا مباشرة إلى رجال العشائر رجال الإصلاح. كيف بتقيموا نزاهة هؤلاء بشكل عام؟

لو واحد بدي أروح أقدم شكوى ضدك عند الشرطة ممكن ما يتأثرش، بس يوم يقول للمشكلة اللي بينه وبينك عليها وجه فلان أو أبو فلان، بعدها ممكن يحل معك.

0: اخوان ناس ضلنا نحكي بالله.
1: ابو الايثم بيقول منهم الشريف ومنهم من يعبئ جيبه. حابين نمسي على اخونا وصديقنا مراد عمية وكل عمال بيتار، الله يسعد مساكم بالورد والفل والياسمين، الله يرزق الجميع يا رب، الله يرزق الجميع وان شاء الله بيعودوا العمال. يعني اليوم في اخبار كثيره حول واقع العمال الفلسطينيين، الواقع الصعب اللي بيعيشه عمالنا في الضفه الغربيه، وخاصه العمال اللي بيحاولوا الدخول للعمل في الداخل. مصادر إسرائيلية اليوم تحدث عن اعتقال 43 عاملا من أبناء الضفة الغربية داخل ورشة للبناء داخل الخط الأخضر. العمال، التنكيل بالعمال، هذا الموضوع صار يعني خبر شبه يومي. الحديث أيضا عن مقتل شاب يعتقد أنه من الضفة الغربية بعد أن حاول طعن مجندة إسرائيلية في مدينة اللد، هذا الخبر عبر المواقع الإخبارية. نتمنى دائما السلامة للجميع. طلاب التوجيهي الفرع العلمي عن امتحان التكنولوجيا سهل ولكن طويل نوعا ما، وهناك بعض الأسئلة الصعبة، بعض الأسئلة الصعبة. وطلاب الأدب يقولون الامتحان كان متوسط نوعا ما. الله ينجح الجميع، وإن شاء الله أنها وزارة التربية والتعليم شوي إنها ما بتعقد الطلاب أكثر وأكثر، مما هم معقدين من هالظروف كمان يعقدوهم أكثر وأكثر. عريف نواور يسعد مساك. حلو، اليوم بسأل في أحد طلاب التوجيهي، هي بقول لك كيف كان الامتحان، هو من الفرع الأدبي، بقول له كل اللي كنا نقرأ فيه في الكتاب لم يأتي في الامتحان. بقول لك كيف، بقول لي لم يكن هناك أسئلة مباشرة، دائما اللي بحط الأسئلة بيحاول يتفلسف نوعا ما، فبيحاول دائما يبتعد عن السؤال المباشر، فإلا يضع في كلمة هنا أو هناك بتعقد الطلاب، وخاصة الفرع الأدبي. يعني الفرع العلمي ممكن يكونوا أكثر ذكاء نوعا ما بما إنهم علمي، لكن الأدبي كان شوي صعوبة. هيثم أبو ربال يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. كمان حابين مسي على ابتسامة الروح، يعطيكم العافية. نسير ردايدة بتقول يا رب أمسك لساني، مسك اللسان مهم جدا هاي الأيام، الواحد يتحكم في حاله يا نزار.

الله يديم الجميع يا رب. هلا محمد. رغم غياب والدها الأسير عبدالله البرغوثي صاحب أطول حكم بالسجن في سجون الاحتلال، احتفلت صفاء البرغوثي بتخرجها من كلية طب الأسنان موجهة إليه رسالة مؤثرة عبر الفيسبوك: إلى والدي، وإن غيبتك القيود عن هذه اللحظة فما غاب دعاؤك ولا أثرك عن كل خطوة وصلت إليها. ألف مبروك صفاء.

يوم كما قلت في مثل هذا اليوم وقبل 32 عاما عاد الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى قطاع غزة في إطار اتفاق أوسلو، وتوجه إلى مخيم جباليا وقال هناك: لنتحدث بصراحة، قد لا تكون هذه الاتفاقية ملبية لتطلعات البعض منكم، ولكنها كانت أفضل ما أمكننا الحصول عليه من تسوية في ظل الظروف الدولية والعربية الراهنة. هذا ما قاله الرئيس الراحل أبو عمر.

لكل من يستمع إلينا. نحن هنا في استوديوهات موال من مدينة بيت لحم فلسطين. بقول لك شو أكثر إشي بيميز أهالي بيت لحم يا نزار؟ لك الابتسامة الدائمة. بقول لك بتروح على رام الله، بتروح على نابلس، على جنين، في كل مناطق تلقى الناس ماشيين عادي، بس في بيت لحم تلقى الناس مبتسمين هما ماشيين بالشارع. هيك مصور. بعرفش بجوز من الصدمة. تخيل ماشي بالشارع وتلقى لك واحد بضحك لحاله. إذا حدا ابتسم لك ممكن يقول بضحك علي، تصير تطلع حالك.

ابتسامة بتقول والله غير يحكوا هاي مجنون. لا يطلعوا على شارع إنه الكل بضحك هاي الأيام، وخاصة في بيت لحم أكثر ما يميزها الابتسامة. اليوم كان في الناس مبسوطين على ترتيب السوق وعمل البلدية. خلينا نتوقف مع فاصل لالتزاماتنا التجارية ثم نعود لنكمل حديث البلد.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: راديو موال

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: مثل الجميع بالخير والمحبة، نحن ما زلنا على هوا موال ودائما من وجه تحيات المحبة للجميع. حابين نمسي على صديقنا العزيز الغالي باسل الخطيب، يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. شكرا كثير ومساء الورد والفل والياسمين لكل المتابعين. عصمة أبو صوي مساء الخير يا حمود يا عسل يلا نادر الزغل أبو ضياء الله يسعد مساك. الدكتور معن محافظة إربد كفر جايز يسعد مساك. دائما نقول مساء الخير مساء المحبة للجميع. اليوم يا إخوان الهاتف اللي بتحمله معك بجوز يكون تشعر أن سعره أو هو يعني أغلى من نفسك عليك، يعني إذا سقط هاتفك على الأرض على طول بتطلع وبتخاف وبتطلع إذا انكسرت الشاشة ما انكسرتش. لكن في ناس يا أخوان كثير أرهقتهم الحياة من تعب سهر قلة نوم وجع وما بنظر لنفسه، يعني إذا تلفونك إذا وصل ل20% البطارية على طول بتركض عشان تشحن البطارية. لكن هل فكرت يوما إنك تشحن نفسك بالطاقة الإيجابية بالهدوء بالاستراحة؟ هيك تقول حاب أروح هيك ساعة زمان أشحن نفسي بطاقة إيجابية بهدوء أرتاح شوي أبعد عن هموم الحياة. عمرك فكرت فيها نزار؟ نزار دائما الشاحن بيكون في جيبته، مش عشان يشحن نفسه حتى يشحن هاتفه. طبعا أبو صالح ربيع الله يسعد مساك. اليوم كنت جالس مع طبيب بيقول لي عندنا حتى الأطباء خف زيارات المرضى لنا. بقول لك كيف يعني خف الموضوع؟ قال اليوم أي واحد بيصير معي إخوان أي وجع بدخل على جوجل أو على يعني على الإنترنت وببحث، يعني بحط الأعراض وبطلع له شو الموضوع وشو العلاج. فبقول بروحوا على الصيدلية بيشتروا الدواء بدون ما يرجعوا للطبيب. ألو مساء الخير.
3: مساء النور اخو ابو صالح.
2: الله يسعد مساك عم ابو طارق.
3: الله يسعدك يا اخوي ابو صالح ويرضى عليك انت وكل طاقم البرنامج. يا اخوي ابو صالح انا في لي كلمه بدي اوجهها لاخواننا السائقين.
2: تفضل.
3: السيرفيس والطلبات. عفوا.
2: نعم.
3: انا يا اخوي احنا بمحافظه بيت لحم، انت علي؟ يعني الكلام الصحيح انه السيرفيس بيشتغل طلبات والطلبات بيشتغلوا سيرفيس.
2: نعم.
3: وهذه انا بعوزها، ما هي العتب مش على رجال المرور اخواني في الرجال، لا العتب على وزاره النقل والمواصلات. احنا حاليا صادق على خلافات كثيره ما بين السيرفيس والطلبات. انت بتشتغل طلبات، انا والله انه 90% و95% من شفريه الطلبات والبكول غير الكلام هذا مش صادق بيشتغل سيرفيس، ونفس العمليه سيارات السيرفيس تشتغل طلبات في فمين. والسبب واضح، لأنه عدم مؤاخذة شوفير سيارة السيرفيس بده يطلع له 120 شيكل ضمان السيارة وبده يطلع له 40-50 شيكله. ما فيش أشغال في البلد، ما فيش أشغال. عشان هيك بنجي لما بكماشي في خطه وبيجي طلب ب20 شيكل بده يعوض شوية صغيرة بينزل بغامر وبيطلع وبكعرفنا خطأ. ونفس العملية شوفير الطلبات متعلم بيطلع طلب عديش أو على بيت صحوره بلاقي ركاب بيحملهم. انا بقول لك اياها وانا مسؤول عن كلامي قدام القضاء وقدام كل شيء. انا فاحنا بنقول اخواننا شوفير السيرفيس بكره بصير شوفير طلبات، شوفير طلبات بكره بصير شوفير سيرفيس. فلا تدقوا على بعض. الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه بلدنا كلها، الحكومه مش قابضه من المقاصه من الاحتلال، والوضع تبعنا تعيس جدا. فانا بقول مشوا هالمركب وما نضل ننتقد بعض ولا نقول فلان عبه وفلان ده. اتوكل على الله، الارزاق والله كلها على الله. أي الخلافات بتدخل في النقابة بتدخل في أن كل المسؤولين بيحاولوا يحلوا وفيش حل موجود ولا يمكن توجد حل حاليا في الوقت اللي احنا فيه بالنسبة للظروف المادية والظروف اللي الشغل ما فيش. أنا لا يمكن مهما تعمل المستحيل انك توجد حل لأنك بدك تشد على الطلبات متعلم كلك عم تشوف السيرفيس بدك تشد على السيرفيس وتشوف الطلبات. فأنا بنصح وبقول لأخويا أبو شادي وكل أعضاء الهيئة النقابية في أنا إنه ما تشدوا سيبوا الأمور ماشية لأن وزارة النقل والمواصلات عندها علم 100% وإخواننا في الشرطة بس إخواننا في الشرطة ما همش أوامر نفذ وسوي الله يعطيهم الصحة. فأنا بقول لأخواني الشفرية كامل بحكي لهم كأبو طارق الصيفي من أقدم الشفرية توكل على الله وحطوا ديكم في دين بعض وما ظلوا تتنقروا مع سواسيبكم من الكالوكيل الأرزاق على الله والله يعزكم جميعا
4: إن شاء الله. شكرا شكرا لكلمتك الطيبة أبو طارق ودائما أنت صاحب رسالة طيبة يعطيك ألف ألف عافية رب. شكرا كثير شكرا كثير ودائما نكون سعيدين يوم نسمع كلمات طيبة من السائقين واللي دائما بدعوا فيه إلى ضرورة احترام الجميع يعني رغم كل شيء بحدث في هاي البلد إلا أن العلاقة بين السائقين ربما بتكون الأقوى يعني بيشاهدوا بعض وبقفوا إلى جانب بعض وصعب جدا سائق مركب عمومية يمرق عن سائق آخر ويجد مقطوع ولا معاه أي مشكلة ويعدي عنه. والأجمل في ذلك يا إخواني يوم يحدث فرح أو عرس عند أحد السائقين لأحد أبنائه بنشاهد أن الزفة بيكون فيها معظم المشين بالزفة بيكونوا سيارات عمومية وهذا يدل على بيدل على العلاقة القوية اللي بتجمع بين سائقي المركبات العمومية. الله يعطيكم الصحة وديم المحبة بينكم دائما وكثير جميل جدا إن نشوف يا أخوان إذا حدثت أي مشكلة بسيطة إن السائقين أنفسهم بيحاولوا أن يحلوا هاي المشكلة بين إخوتهم وما بيخلوها تستمر ودائما بسعوا إلى الإصلاح بينهم. وجميل جدا كمان إن نسمع عن العلاقات الطيبة والوقوف مع بعضهم البعض. كثير في سائقين عاملين جمعيات خاصة بينهم حتى جمعيات مالية كثير من السائقين بقفوا بعضهم بعض وببدوا بعضهم البعض يوم يشوفوا إن وضع أحد السائقين صعب نوعا ما وهذا لن تجده إلا عند سائقي المركبات العمومية اللي بنوجه لهم دائما كل تحيات المحبة والتقدير ويعطيكم ألف ألف عافية يا رب.
5: يا سكر واحلم يا سكر يا قلبي احبك سكر.
4: ربنا مجد بيقول انا بتعالج على الشات جي بي تي والكل اليوم بتعالج علي.
5: الله
4: زمان كان واحد يوم وجع راسه يعني يسأل اذا وجع راسه كنا نسأل الاهل وين نروح على الطبيب. اليوم اول ما نحس بوجع بسيط بنفتح على جوجل وبعد خمس دقائق نكتشف أننا مصابين بخمسين مرضا نادرا ونبدأ نودع أهلنا. يعني إذا بتحط على أنك بدك تعرف أي شيء بسيط على شات جي بي تي تقول له عندي صداع بقول لك وين الصداع بالضبط من الأمام ولا من الخلف. إذا حطيت له من الأمام ولا من الخلف الرأس وما إلى ذلك ببلش يعطيك عدة احتمالات فأنت بتشعر بعدها بالخوف. الرسالة بسيطة يا أخوان الإنترنت مفيد لكنه ليس طبيبا. لا تجعل هاتفك يشخص حالتك ولا تصدق كل ما تقرأ. استشر أهل الاختصاص وخذ المعلومة من مصدرها الصحيح واضحك لكن لا تجعل البحث في الإنترنت يزيد همك بدل ما يطمئنك. أسعد الله مساءكم ودمتم بصحة وعافية جميعا إن شاء الله.

0: بعد شوي راح نكون مع أحوال الطرقات. أخوي عثمان ملان تكاسي بالبلد بوقفوا رخص العموم ببلاش ينزدوا دورات عمومي من أحد السائقين أخونا أبو خالد الله يسعد مساك. ألو مساء الخير.
1: يسعد مساك أخوي عثمان.
0: الله يمسيك بالخير يا رب.
1: معك محمد الجازي خش.
0: حبيبنا أستاذ محمد طمنا عنك.
1: والله مشتاك لك الحمد لله رب العالمين من الله بخير.
0: الله يحفظك يا محمد تفضل صديقي.
1: حبيبي يا أبو صالح. في شغلة قبل فترة ميلت على مستشفى العسكري اللي في جناتة.
0: نعم.
1: كان في لي أخو قبل فترة تعرف عامر حجازي.
0: الله يشفيه يا رب وعافيه. نعم.
1: آمين الله. فنزل عشان يتوجع من راسه فشخصوا له حالة إنه معاه جيوب.
0: نعم.
1: كانوا بدهم يعملوا له عملية.
0: نعم هذا.
1: عملية جيوب. نعم. أعطوه موعد إنه يرجع لعملية جيوب.
0: جديد ولا قبل قبل قديش تقريبا؟
1: هذا الحكي قبل تقريبا 8 شهور. قبل ما يبين انه معاه المرض.
0: نعم الله يشفيه يا رب. نعم.
1: في نفس الليله اللي شخصوه هم المستشفى العسكري انه في جيوب انه معاه عامر الجيوب اخذته انا على مستشفى الحسين فطلع معاه كتل سرطانيه. نعم. صليت على النبي
0: عليه الصلاه والسلام.
1: في لي كمان ابن اخوه بداهم في دخل دورات نزل دورة على الأمن الوطني في ريحة.
0: نعم.
1: فبصير معه يعني بصير معه حادث بسيط طيكة بخضوع الخدمات في ريحة ببين فيه كسر في إيده في الكتف.
0: نعم.
1: فبعطوه ورقة من الخدمات الريحة إنه يراجع خدمات في الكحم وينزل على المستشفى العسكري يتواصل معهم على أساس يأخذ إجازة ويعالج حاله عند دكتور عظام.
0: نعم.
1: فأنا أخذته بيدي أنا ونزلت فيه على المستشفى العسكري صوروا صورة فبين فيش معاه كسر من مرة. حكى له الدكتور قدامي قال له فيش معاه كسر من مرة ومين اللي حكى لك إنه في كسر؟ قال له هاي الصورة اللي صورناها في الخدمات يا ريحة في المستوصف وبين الكيت من كيت وبقول له لا أبدا فيش معك لف عليه لفاف وخذ مسكناته وفش شيء. فراح ابن اخوي طلع وعود حكى مع ريحة لهم بقولوا له يا عمي لا انت في معك كسر اطلع عود على مستوصف خاص طور ايدك وبعث لنا يا اخي نعم مستوصف مستشفى التخصص اللي في وادي النيس.
0: نعم.
1: فبينت برضه معاه انه كسر. هل بدي اوصل لك اياه انه المستشفى العسكري هاي لازم يكون فيه عليها رقابة.
0: نعم انت
1: يعني فيش نعم. مش صح يعني واحد معاه مرض فيش بشخصه للجيوب وواحد فيه معاه كسر بقولوا له لا فيش كسر.
0: نعم جوز الطب العام عندهم وبيعتمدوا فقط على الطب العام اخي محمد
1: كيف؟
0: في المستشفى العسكري فقط عندهم طب عام ما في عندهم تخصص
1: مستشفى التخصص اللي في وادي النيل.
0: نعم بحكي لك بالنسبة لجناتا المستشفى العسكري يعني عندهم فقط قسم الطب العام يعني ما في عندهم أطباء متخصصين.
1: هي عندهم أخصائي عظام هي الدكتور عظام.
0: نعم هو اللي حكى لك الأخصائي. نعم قالك ما في كسر.
1: لما أنا بحكي لك أنا اللي بحكي معك يعني مش حدا حكى لي.
0: نعم.
1: أنا بحكي معك كيف كيف أنا الحين بحكي معك أنا حكيت مع الدكتور حتى نسيت اسمه لو متذكر كان حكيت لك إياه كيف حكى إن روح صوروه على أشعة دخلنا صورناه على أشعة رجعنا لعنده على المكتب بقول مين حكى لك انه في كسر فيش كسر في يد الشاب.
0: نعم راح نتابع الموضوع ان شاء الله وهي الملاحظه راح نرفعها لنقابه الاطباء اخي محمد.
1: هاي شغله والشغله الثانيه بالنسبه لتكاسي العمومي يا اخي اذا بلاش اخي دارت تصير تنزل دورات عمومي وظل تعطي في الشباب رخص عمومي وظل تكون في مشاكل بين العمومي خففوا لحقوا في عندهم كميه تكاسي عمومي كثيره في البلد بلاش تعطي الناس رخص.
0: نعم
1: يوقف يعني في كمية كبيرة ما فيش داعي يعني اللي بيجي وين بده ينحط يعني بده يزيد عبء على الموجود
0: 100% صاروا السائقين مثل الصيادلة والأطباء والمهندسين والمحامين صار في عندنا تكدس في المهن حقيقة.
1: الله يا خي هذا اللي صار.
0: الله يكون معك. طمنا على زميلنا عامر كيف اليوم هو؟
1: والله يا يأخذ في جلسات في المطلع وأبعو الصحي شوية تعبان والله
0: ألف ألف سلامة أخي محمد. يعني أنا جديد عرفت أنك أنت شقيق صديقنا العزيز وزميننا الأستاذ عامر. إن شاء الله يا سيدي أن بروح سالم غانم يا رب. والله يشفيه وعافيه. وسعيدين دائما بسمع صوتك. وبدنا تبعث لنا سلام خاص للعم أبو عمر والشباب. الله يحفظك. الله يكون معك يا رب. سلام.
1: حبيبي أبو قصر. حبيبي.
0: سلام.

0: نعم خلينا نزال نتوقف مع أحوال الطرقات إذا في إمكانية نعرف كيف أحوال الطرقات. وحابين نمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا. أخونا محمد أبو حماد الله يسعد مساك بمسي علينا من وادي النيس, وبمسي على الشيخ وليد مدير مشفى القدس التخصصي في وادي النيس الله يسعد مساك ومساء بالخير والمحبة, ودائما حقيقة نسعد بتواصلكم الجميل. الآن منطقة سوق الشعب من أرارات, من مفترق أرارات وحتى يعني المحطة الحديثة مغلقة هاي المنطقة بسبب وجود مسيرة احتفالية بمناسبة الأول من تموز عيد الشرطة الفلسطينية. إذن في هذه الأثناء مسيرة كشفية في بيت صخور في تشويشات على حركة السير من مفترق أرارات وحتى كما قلنا المحطة الحديثة للمحروقات. نتمنى من السائقين اتخاذ الطرق البديلة, يعني الطريق الآخر مفتوح, ومن لمن لديه أو لمن ليس لديه عمل في مدينة بيت صخور تجنب المرور من منطقة سوق الشعب لأنها مغلقة في هذه الأثناء بسبب مسيرة كشفية كما قلنا بمناسبة عيد الشرطة الفلسطينية. خلينا نتوقف مع أحوال الطرقات بشكل عام مع الزميل والصديق العزيز الغالي أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيك بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: يحفظكم الله دائما وأبدا. أبو محمد كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء؟
1: نبدأ بيت لحم في هذه اللحظات من الشاش أزمة مرور للمغادرين سبب إشارة المرور كثافة السير طبعا. راس بيت جالة سالك من الاتجاهين عنش الغراب كثافة السير متوسطة بالاتجاهين. جناتة سالكة العروب بيت أمر النبي يونس راس الجورة مغلقات. الفحص فرش الهواء سالكات مع كثافة سير وأزمة ماشية بالاتجاهين. الكونتينر سالك العزرية أزمة باتجاه الجنوب. زعيم أزمة باتجاه الشمال. دوار حاجز حزمة أزمة بالاتجاهين. حاجز جبع حتى اللحظة خالي من جنود الاحتلال. فيما يتعلق قرندي كفر عقب أزمة خانقة جدا بكلا الاتجاهين. تم إغلاق لسؤور ملا والبيرة كذلك بالاتجاهين. حاجز على بوابات الطيبة للمغادرين أزمة وتفتيش بطيء جدا بهذه اللحظات. بوابات ترمس عية سالكات تنجي المغلقة جميع مداخلها ومخارجها. حواجز مداخل أريحة خالية من جنود الاحتلال بهذه الأثناء. حواجز مدينة نابلس عيش هبلي تياسير تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين. سرع ورطة المربع دير شرف خالية من جنود الاحتلال. الناب سالك للقادمين حاجز للمغادرين. بوابة جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك. مدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك وخالي من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا زميلة بقصي حتى اللحظة مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة أبو محمد. يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير أبو محمد. شكرا كثير. طبعا طريق تتغير بين الفينة والأخرى. لمن يتابعنا من خلال البث المباشر الصورة مباشرة من بيت صخور دوار سوق الشعب والمسيرة الكشفية التي ما زالت الآن في أي المنطقة وما زالت الطريق مغلقة.

نذكر هذه الليلة نحن على موعد مع جو صافي بوجع عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا الخميس جو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. الجمعة جو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. السبت أيضا جو شديد الحرارة في معظم المناطق. دائرة الأرصاد الجوية ما زالت تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعة الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. ترامب يقول اجتماعاتنا مع إيران ممتازة ولا تراجع عن تدمير برنامجها النووي. اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. 3 شهداء منذ الصباح شهيدان و3 جرحى بقصف منزل شمال غزة. الاحتلال يسلم اختارات لهدم 3 مساكن ومنشآت في قرية سوسيا جنوب الخليل. قوات الاحتلال تعتدي على رئيس مجلس قروي سكة وتعتقل سائقا غرب دورة. الصحة العالمية موجات الحر في أوروبا ستزداد قسوة وتهدد بمزيد من الوفيات. بالنسبة على الجميع يسعد مساءكم. الزميلة إنجي الله يسعد مساك، عشان مش كاتبة اسمها بقول مين الرسالة، طبعا من الزميلة إنجي صابة، بتقول عثمان ليش الناس مش عاجبها ترتيب المدبسة ومعترضين على إزالة البسطات. كل شيء يعني إنجي كل شيء جديد الناس يعني ما بتحبه، وخاصة في موضوع إن احنا متعودين على فوضى ما، فبنحب نضل ماشيين على هاي الفوضى. يعني بيمشي في شوارع بيت لحم اليوم وما بيشاهد البسطات والنداءات وكل البندورة الثلاثة بعشرة وقرب هون وإشي، يعني بيشعر إنه مش ماشي في المدبسة ولا في السينما. تعودنا دائما لك على الأزمة وعلى الجو بيت لحم، اليوم بتشعر في بيت لحم إنها كئيبة نوعا ما، مع العلم إن النظام وجميل النظام، لكن في بعض الأحيان نعشق الفوضى. انت نزار بتعشق الفوضى ها؟ وما اجمل الفوضى، زي ما بيحكوها الجنة بدون ناس ما بتنداس. ضروري السيارة تدخل، ضروري سيارة الاسعاف تدخل على الشارع الفواغر يا نزار. اللي بيصاب بيحملوا حمل وبطلعوه. حيننا ما بقوله عثمان بحرض على البلدية، لا، كل الاحترام لبلدية بيت لحم ولا رؤيتها في تنظيم السوق لكن شو بدنا نعمل، زميلتنا إنجي إلا تحكي هالموضوع اللي توقعنا فيه. خالد حمدان يسعد هالمساء. يعقوب قعورة يسعد هالمساء. يعقوب قعقورة، والله شوارع المدبسة مرتبة.

0: والله البلد واقعة من طيارة. يعقوب بقول طب مليح الواقعة من الطيارة. هذه إشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد لهذا المساء. حابين نوجه رسالة حب وتقدير إلى جميع أفراد ومنتسبي الشرطة الفلسطينية اللي بيتابعونا كمان من خلال أثير موال في هذه الأثناء اللي بيحتفلوا بيوم الشرطة الفلسطينية. بنقول لهم عقبال إن شاء الله ما نضلوا منورين حياتنا. كثروا من المخالفات. شو شعورك يا نزار يوم يخلفوك الشرطة؟ احنا على فكرة بنحب الشرطة وكل شيء، بس إذا بيخالفوا واحد فينا يا ولدي شو بتشعر؟ الله يحميكم وإن شاء الله دايما بيضلوا ضد الجريمة ومع النظام وترتيب الأمور. وكمان حابين نوجه رسالة شكر إلى صديقنا العزيز أيوب، أيوب المصري بتابعنا من العاصمة الأردنية عمان. بقول اليوم أنا بلشت أبث حديث البلد كمان من خلال السماعة الخاصة بالمطعم، وكثير ناس بزوروا المطعم وبكونوا يعني تناولوا الغداء وفكروها إذاعة أردنية. أيوب بيسعد مساك. طبعا أيوب من الأصل خليلي، هو من الخليل من محافظة الخليل، عايش في الأردن مع الأهل بعد ما نزحوا عام 1967، ودائما قلبه معلق في الوطن فلسطين وبحب يسمع أخبار بيت لحم والخليل والجنوب بشكل خاص. بنوجه لك كل التحية أخي أيوب وكل الموجودين عندك الآن في المطعم. زي ما سمعنا وزي ما حكالنا أحد المواطنين إن أيوب بمطعمه الخاص بيمتاز بعمل الفلافل الفلسطينية على أصول فلسطينية. فبنتمنى لك دائما التوفيق، وبنتمنى من كل اللي بسمعونا في الأردن زوروا مطعم أخونا أيوب، ويعني واسم المطعم مطعم أيوب إذا بتزوروا العاصمة الأردنية عمان وسط البلد. حاولوا زوروا المطعم وتذوقوا الفلافل. هاي دعاية مجانية أيوب. الله يسعد مساك. كنا تفضل انت ونزار ذوقوا. نزار من عشاق الفلافل. كمان بنمسي على الأصدقاء في سوبر ماركت منطقة ظهر البصة في الخليل. الله يسعد مساكم، وإن شاء الله دايما بتضلوا أسعاركم منيحة في سوبر ماركت منطقة ظهر البصة. كمان زوروا السوبر ماركت لأهل الخليل. نزار النجار تابعنا بهندسة الصوت. عثمان صلاح يتجدد اللقاء بكم مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. نترككم في حفظ الله. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعرفين نسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعرفين نسوي منهول، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع.

0: مواصلات مو ساكن ببيتنا، عم خلي يطلع البلدية مواصلة.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. جاء شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة القيامة. تقع كنيسة القيامة في قلب الحي المسيحي داخل البلدة القديمة في القدس، وتبعد حوالي 600 متر عن باب الخليل. شيدت أول مرة في القرن الرابع الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين. تضم الكنيسة مجموعة من أهم المواقع المسيحية المقدسة، مثل القبر المقدس الذي يعتقد أن المسيح دفن فيه، وكنيسة الجلجلة حيث يعتقد أنه صلب فيها، وحجر الدهن الذي يقال إن جسده وضع عليه قبل الدفن. تحتوي الكنيسة أيضا على مصليات وأديرة صغيرة تديرها عدة طوائف مسيحية وفق نظام تاريخي يسمى الوضع القائم. تتميز بتنوعها المعماري الذي يجمع بين الطراز البيزنطي والصليبي والعثماني، وهي أحد أهم مواقع الحج المسيحي في العالم. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

راديو موال 101.7 FM. بالليل

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة القيامة. تقع كنيسة القيامة في قلب الحي المسيحي داخل البلدة القديمة في القدس، وتبعد حوالي 600 متر عن باب الخليل. شيدت أول مرة في القرن الرابع الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين. تضم الكنيسة مجموعة من أهم المواقع المسيحية المقدسة، مثل القبر المقدس الذي يعتقد أن المسيح دفن فيه، وكنيسة الجلجلة حيث يعتقد أنه صلب فيها، وحجر الدهن الذي يقال إن جسده وضع عليه قبل الدفن. تحتوي الكنيسة أيضا على مصليات وأديرة صغيرة تديرها عدة طوائف مسيحية وفق نظام تاريخي يسمى الوضع القائم. تتميز بتنوعها المعماري الذي يجمع بين الطراز البيزنطي والصليبي والعثماني، وهي أحد أهم مواقع الحج المسيحي في العالم. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نرى اليوم يوسف يلتقي بإخوته، ونرى الأثر الذي تركه في قلب يوسف اضطراب إخوته حين سمعهم يعترفون بقساوة قلوبهم يوم تخلوا عنه في ضيقته. وأمام هذه التحركات الصحيحة اهتزت عواطف يوسف في أعماق نفسه وغلبته الانفعالات الصادقة، فلم يسعه إلا أن يتحول عنهم ويبكي. سأكون معكم بعد قليل.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، هذه صديقتكم ميسون فهمي ترحب بكم في حلقة جديدة من حلقات كنوز الحكمة، وهي الحلقات التي ندرس فيها على التوالي مقاطع من كتاب الله المقدس. سأتابع معكم قصة أم نبيل وابنها الذي تغرب ليدرس الطب. كانت الدموع التي ذرفتها أم نبيل لدى عودته حاملا شهادته تجسيدا لما اختلج في صدرها من شعور لا يعبر عنه بكلام بشري. كانت ترى أمامها أتعاب الأيام الغابرة والليالي الطويلة مجسدة بشكل نبيل، وفوجئ نبيل لمرأة والدته. كان جسدها المضنى وعيناها الغائرتان تحمل أثار كل تلك السنين، وكانت كل تجعيدة في وجهها الجميل النتيجة القاسية لكل درجة كان نبيل يخطوها للأعلى. وتبدل الوضع، صار كل هم نبيل تلك القديسة، تلك الدرة. أراد أن يعوضها تلك المعاناة الطويلة، وعرف أنه إن رد شيئا فإنما يرد القليل القليل. لأم نبيل كانت رؤيا محياه تكفي، وكان ألذ ما يمكن أن يتبادر إلى سماعها كلامه لها بعد انتهاء كل يوم عمل من تجاربه الروحية مع أبيه السماوي وعن شهادته المستمرة للرب. وكانت تسمع من أعضاء الكنيسة في البلدة أن نبيل نتيجة لتربية والدته وعمل الرب فيه كان يتمتع بروح مضحية ومحبة لم يروا لها مثيلا من قبل. وأم نبيل أصبحت مضربا للأمثال في البلدة بسبب حياتها المعبرة عن مسيحيتها. طالما كانت النساء تستشرنها في أمورهن الخاصة والعامة، وكان مجلسها محببا ومرحا، فبالرغم من أن تاريخ حياتها الطويل تميز بالقسوة والمعاناة، كانت البسمة دائمة الحضور على شفتيها، وكانت تشعر دائما بنشوة الانتصار، ربما الانتصار على الزمن. في مهنته كطبيب تعرض نبيل لمخاطر شتى. لم يكن الوضع الأمني مستقرا في البلدة، وكانت الحوادث كثيرة، بينما كان الجميع من أطباء وممرضين يتذرعون بمختلف المبررات لعدم التحرك لمكان حادث ما. كان نبيل سباقا لذلك، فكان طبيعيا أن يحوز على محبة وتقدير أهل بلدته. كان البعض يسأله أحيانا عن سر ذلك الاختلاف الواضح في حياته، فكان نبيل يجد فرصة سانحة للشهادة عن مسيحه ناسبا إليه كل هذه الصفات. وأم نبيل عندما رأت أن ولدها كان مستعدا للتضحية بكل شيء في سبيل مبدئه وإنسانيته، أخذت عاطفة الأمومة الخالدة تتحرك بشدة في داخلها، لم ترد أن تفتقده، وقد فاتحته بشعورها مرة وبكل حزم أجابها أن روح المحبة والتضحية كانت أغلى هدية قدمتها له. حاولت حثه أكثر على الاهتمام بنفسه، فلم يتمالك نفسه وانتهرها فسكتت. قبل أن تنام كان نبيل يقبل يديها معتذرا، ندم على إدانتها وتذكر أنها أم وللأم قلب. توعد معي صديقي غدا لنرى ماذا حصل مع نبيل. أما الآن فأحلى الأوقات أرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى.
2: مرحبا بكم أيها الأحباء. أود في مستهل لقائي أن أشكر مئات الأصدقاء الذين كتبوا إلينا حتى الآن، إما في طلب نسخة من الكتاب المقدس لكي يتابعوا الدرس معنا، أو في طلب نسخة من الدراسات، وإما للتشجيع والحث على المضي إلى الأمام في تقديم كلمة الله عبر هذه المحطة وهذا البرنامج أو لأسباب أخرى.
4: رسائلكم أعزائي تشجعنا في عزمنا على قول الحق في عالم كاد الحق يضيع في دوامة شكوكه. وهنا أضم صوتي إلى أصوات الملايين الذين قد لا تتوفر لهم الفرصة المتوفرة لي في الحديث إلى الجماهير، وأقول إن الكتاب المقدس هو نبراس الحق الوحيد، وهو الشمعة الأخيرة في وسط عالم لفه الظلام. فإن كنت صديقي لم تقرأ صفحاته بعد، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية. لا توفر جهدا في الحصول على كتاب الكتب. أهلا بك معي مرة أخرى. رأينا يوسف في الحلقة السابقة يحصل على مركز في مصر يضاهي رئيس الوزراء اليوم. كان يخطط مسبقا من أجل توزيع ميسر، كان مدبرا حاذقا، ذاك الذي لم يبطره النجاح كما لم يثبته السجن أو التجريح. وهكذا أفاد لنفسه كل حي على أرض مصر، من فرعون على عرشه إلى كل فرد من رعاياه، أفادوا جميعا من يوسف. وما أعظم ما تجلى من فرعون حين أظهر ثقته بيوسف، ثقة لا حد لها بشخصه وإجراءاته، حتى صار كلامه لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف. وقد بدأنا نتأمل في الإصحاح 42، لقد أجبر الجوع يعقوب أن يرسل أبناءه 10 إلى مصر ليشتروا الطعام، ويتعرف يوسف على إخوته، أما هم فلم يتعرفوا عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنه قد مات ولم يحاولوا قط أن يبحثوا عنه، لم يتوقعوا أن يروه ثانية، أما هو فقد كان يتوقع رؤيتهم من جديد. كما أن سنين طويلة قد مضت وكان عمره وقتئذ 17 سنة، أما الآن فهو في 37 وكان يلبس ويتكلم كالمصريين. أتوا وسجدوا أمام يوسف، أتت الحزم لتسجد لحزمة يوسف. كان يوسف يسألهم الأسئلة التي تخترق أعماق النفس. لقد كانت لله مخاصمة مع إخوة يوسف الذين غدروا بأخيهم الأمين ولم يستشعروا أعمالهم القاسية الشريرة، ومن ثم لم يعترفوا بها. لكن الله في صبره العجيب وحكمته يعرف كيف يتعامل مع ضمائرهم، ويقف إلى جانب الأمانة ويعاقب الأنانية ويطهر من الدنس. ولقد كان لقاء الإخوة 10 ليوسف ذا أهمية في طرق سياسة الله الأدبية. كان يوسف يحاول أن يتصل بأخيه بنيامين بشتى الوسائل، لذا فقد أطلقهم مبقيا شمعون أسيرا لديه حتى يعودوا ببنيامين إليه.
2: وسنستكمل هنا حيث وصلنا في تأملاتنا. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا من العدد 21 وحتى 28 من الأصحاح 42.
3: وقالوا بعضهم لبعض: حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فأجابهم رأوبين قائلا: ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ فهو ذا دمه يطلب. وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم، لأن الترجمان كان بينهم، فتحول عنهم وبكى، ثم رجع إليهم وكلمهم وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم. ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله وأن يعطوا زادا للطريق، ففعل لهم هكذا. فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل، رأى فضته وإذا هي في فم عدله، فقال لإخوته: ردت فضتي وها هي في عدلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟
4: نرى رأوبين الذي كان قد وخزه ضميره في إحدى المراحل يعيد على مسامعهم تلك الفعلة الشنعاء واستنكاره لها يومئذ. انظر إلى الأثر الذي تركه في قلب يوسف اضطراب إخوته حين سمعهم يعترفون بقساوة قلوبهم يوم تخلوا عنه في ضيقته، مرة وهم يطرحونه في البئر ومرة يبيعونه عبدا. وأمام هذه التحركات الصحيحة، تحركات الضمير الذي استيقظ، اهتزت عواطف يوسف في أعماق نفسه وغلبته الانفعالات الصادقة، فلم يسعه إلا أن يتحول عنهم ويبكي بدموع عرفان الجميل لله الذي كان يرقب آلامه، وكيف أن الله عمل لإذلال إخوته لأجل بركتهم كما عمل لتعزية أبيه، على أن التأديب يجب أن يكمل، لأن الله لا يشفق على الطبيعة الفاسدة، لكن عاقبة الرب في آخر المطاف سوف تكون جميلة ومعزية. لربما أراد يوسف أن يذهب ويرتمي في أحضانهم ويقبلهم، ولكنه بذلك لم يكن ليرى بنيامين. عاد وقد ارتفع فوق انفعالاته وأراد امتحانهم بأن طلب أن يترك أحدهم ريثما يذهبون ويحضرون بنيامين، وكان شمعون هو الذي بقي. لقد قيده على مرأى منهم، ولا شك أنه فعل ذلك لأسباب كانت عنده. ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله وأن يعطوا زادا للطريق. لقد قصد يوسف في عمله هذا أن يعمق العمل الإلهي في نفوسهم، ذلك أنهم حينما توقفوا في الطريق اكتشف واحد منهم أن فضته في فم عدله، ولما أخبر إخوته باكتشافه طارت قلوبهم وقالوا في رعدة: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ ضمير شرير استحضر الله أمامهم، أساء الظن، إذ لماذا يرأف بهم الحاكم المطلق الذي ارتاب في أنهم جواسيس، والذي حبس أحد إخوتهم لديه، والذي يطالب بالأخ المدلل عند أبيه؟ حقا لقد كان الله يعمل لخيرهم، الأمر الذي لم يكونوا يدركونه بعد. كان من المفروض بهم أن يفرحوا إذ يجد أن أموالهم قد رجعت إليهم. ألا تتمنى ذلك مستمعي؟ أن تذهب إلى السوق وتبتاع كل ما تحتاجه للأسبوع محملا ما لذ وطاب وتدفع الثمن باهظا، ثم تفتح الأكياس لدى عودتك إلى البيت لتجد المبلغ الذي دفعته موجودا كما هو. هل ستنزعج أم تسر؟ هل ستفرح إذا علمت أن البقال أعطاك هذه الأغراض هدية منه؟ تحت ظروف مواتية أظن أن كلنا يفرح من عمل كهذا، ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للرجال التسعة السائرين في طريقهم إلى البيت. شعروا أن ذلك الحاكم كان ينصب لهم الفخاخ. ألا تستغرب أنهم لم يعودوا أدراجهم إلى مصر؟ ترى ماذا كنت ستفعل في تلك الحالة مستمعي؟ أعتقد أنهم خافوا أن يتهموا بالسرقة لو عادوا، ولم يكونوا يريدون أن يجازفوا أبدا، كانوا سيكملون مسيرهم إلى البيت على أن يعيدوا النقود عندما يعودون إلى مصر.
5: نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح 42 بدءا من العدد 29.
3: فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين: تكلم معنا الرجل سيد الأرض بجفاء، وحسبنا جواسيس الأرض. فقلنا له: نحن أمناء لسنا جواسيس، نحن 12 أخا بنو أبينا، الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا في أرض كنعان. فقال لنا الرجل سيد الأرض: بهذا أعرف أنكم أمناء، دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا، وأحضروا أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء، فأعطيكم أخاكم وتتجرون في الأرض. وإذ كانوا يفرغون عدالهم إذا سرة فضة كل واحد في عدله، فلما رأوا سرر فضتهم هم وأبوهم خافوا. فقال لهم يعقوب: أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه، صار كل هذا علي. وكلما رأوا بين أباه قائلا: اقتل ابني إن لم أجئ به إليك، سلمه بيدي وأنا أرده إليك. فقال: لا ينزل ابني معكم لأن أخاه قد مات وهو وحده باق، فإن أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية.
4: هنا تضاعف رعبهم حين اكتشفوا كل واحد أن فضتهم ردت إليهم، الأمر الذي أرعب يعقوب نفسه، الذي لم يشغله من الأمر سوى الأحزان المتراكمة عليه بسبب فقدان يوسف وشمعون وضرورة أخذ بنيامين إلى مصر. مسكين يعقوب، ليس هو الآن الشخص المخادع الذي عرفناه سابقا، ولا هو بعد رجل الإيمان الذي سنعرفه لاحقا. لاحظ ماذا يقول: صار كل هذا علي. أما يوسف فكان سيقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. كان سيقول أيضا واثقا بهذا عينه: أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كانت حياة يعقوب الآن متعلقة بحياة بنيامين. يوسف كان المفضل لديه لأنه بكر رحيل، أما الآن وقد ذهب يوسف فإنه يخاف أن يفقد الابن الآخر لرحيل، وقال أنه لو حصل ذلك لمات فورا. وأظن أن ذلك كان سيحدث فعلا، كانت حياته متعلقة ببنيامين ابن قوته كما أسماه، هو عصا يعقوب التي يرتكز عليها. في هذه الأثناء كان شمعون يعاني من البرد في سجن مصر.
5: اسمح لي أن أنتقل بك الآن صديقي إلى الأصحاح 43 من التكوين. بسبب شدة الجوع يجبر أبناء يعقوب على العودة إلى مصر مع بنيامين، ثم يتقابلون مع يوسف مرة أخرى ولا يكشف عن نفسه بعد. يعتبر هذا الأصحاح من أكثر الأصحاحات إثارة وتعبيرا. كان مثول بنيامين أمام يوسف مؤثرا للغاية، والغريب في الأمر أنهم رجعوا إلى مصر بسبب الجوع، ولو لم يشتد الجوع عليهم لقضى شمعون كل حياته في السجن على الأقل إلى أن يخرجه يوسف. سنقرأ من هذا الأصحاح 43 من العدد الأول وحتى 14.
3: وكان الجوع شديدا في الأرض، وحدث لما فرغوا من أكل القمح الذي جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فكلمه يهوذا قائلا: إن الرجل قد أشهد علينا قائلا: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم، إن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن إن كنت لا ترسله لا ننزل، لأن الرجل قال لنا: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. فقال إسرائيل: لماذا أسأتم إلي حتى أخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا؟ فقالوا: إن الرجل قد سأل عنا وعن عشيرتنا قائلا: هل أبوكم حي بعد؟ هل لكم أخ؟ فأخبرناه بحسب هذا الكلام، هل كنا نعلم أنه يقول انزلوا بأخيكم؟ وقال يهوذا لإسرائيل أبيه: أرسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت، نحن وأنت وأولادنا جميعا، أنا أضمنه، من يدي تطلبه، إن لم أجئ به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنبا إليك كل الأيام لأننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الآن مرتين. فقال لهم إسرائيل وأبوهم: إن كان هكذا فافعلوا هذا، خذوا من أفخر جنى الأرض في أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية، قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولذانا وفستقا ولوزا، وخذوا فضة أخرى في أيديكم، والفضة المردودة في أفواه عدالكم ردوها في أيديكم لعله كان سهوا، وخذوا أخاكم وقوموا وارجعوا إلى الرجل، والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين، وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم.
4: ها هو يعقوب مثقلا بضغط المجاعة يدخل ميدان الصراع لمواجهة المشكلة، فقد رضخت الانفعالات لفعل المجاعة. كان الإخوة يعرفون أن الرجل أي يوسف كان جادا في طلبه: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. وقالوا لو أنهم ذهبوا إلى مصر بدون بنيامين لرفض مقابلتهم وإعطاءهم الطعام. كان يعقوب يشعر بالغضب ويقول: لماذا أخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا؟ أكيد أن يوسف هو الذي استمر في طرح الأسئلة عليهم، كان يريد أن يعرف كل شيء بأي ثمن. ثم يتقدم يهوذا ويضمن أخاه الصغير. صديقي المستمع، ونحن اليوم لدينا ضمان من سبط يهوذا، إنه الرب يسوع المسيح الذي أصبح راعية وأخذ مكاني وعقابي. لم أستطع أن أوفي مقياس الله للصلاح والكمال، ولكنه أتى وضمن حياتي بإعطاء حياته. يا لها من صورة رائعة للمسيح نراها هنا مستمع الكريم. قال يهوذا لأبيه: لو تركت بنيامين يذهب معنا لكنا قد عدنا الآن. فقال لهم يعقوب: خذوا من أفخر جنى الأرض في أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية، قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولاذنا وفستقا ولوز. لاحظ مستمعي أن ما كان ينقصهم هو القمح الذي منه كانوا يصنعون الخبز عماد الحياة. واضح أنه كان لديهم عسل ولوز، فطلب يعقوب أن يرسلوا هدية لذلك الرجل عسى أن يرحمهم. وفي هذا درس لنا اليوم مستمعي: كثيرا ما نرى يأس القلب الطبيعي وتصوره، فهو يتهيب الاقتراب المباشر نحو المسيح، وإن اقترب فبفعل لسعات الجوع وخشية الموت في سوء فهم لقلب المسيح المحب ومقاصده الرحيمة الطيبة. يذهب وفي قلبه رعب، وفي يده هدية هي فضلة المجاعة، ليس في مقدورها أن تشتري سوى القليل من الطعام. وما أقل ما يدريه القلب عن ذلك القلب المملوء عطفا وإحسانا. وأخيرا يطلق يعقوب بنيامين ليذهب مع إخوته.
5: نقرأ الآن من العدد 15 وحتى 25 من الأصحاح 43.
3: فأخذ الرجال هذه الهدية وأخذوا ضعف الفضة في أيديهم وبنيامين، وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته: أدخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ، لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر. ففعل الرجل كما قال يوسف، وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف. فخاف الرجال إذ أدخلوا إلى بيت يوسف وقالوا: لسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا، نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا. فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا: استمع يا سيدي، إننا قد نزلنا أولا لنشتري طعاما، وكان لما أتينا إلى المنزل أننا فتحنا عدالنا، وإذا فضة كل واحد في فم عدله، فضتنا بوزنها، فقد رددناها في أيادينا، وأنزلنا فضة أخرى في أيادينا لنشتري طعاما، لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا. فقال: سلام لكم، لا تخافوا، إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم، فضتكم وصلت إلي. ثم أخرج إليهم شمعون، وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم، وأعطى عليقا لحميرهم، وهيأوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر، لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعاما.
4: والآن تبدأ الإثارة حين يقفون أمام يوسف. يمكنك مستمعي أن تتخيل عواطف يوسف التي تأججت حال رؤيته لبنيامين. كان يريد أن يتحدث إليهم بكل خصوصية، ولم يكن هناك أنسب من بيته. ولكن لما دخل الرجال بيت يوسف امتلأت قلوبهم قلقا واضطرابا. لم يستطيعوا أن يتخيلوا أنهم مدعوون لبيت هذا الرجل عن حسن نية. لقد تعامل معهم قبل ذلك بكل خشونة، والآن يريد أن يدعوهم لتناول الغداء في بيته. كان من المفروض بهم أن يتهللوا لتلك الدعوة، ولكن خوفهم قد ازداد. السبب مستمعي أن عقدة الذنب كانت تلاحقهم. كانوا يظنون أن كل ما يحدث معهم هو نتيجة لبيع يوسف والتخلص منه. والآن تحول الشعور بالذنب إلى بؤس وشقاء، وفي مخاوفهم ابتدأوا يخمنون أن يوسف كان سيجعل منهم عبيدا بسبب النقود التي اكتشفوها في أكياسهم. ومن هنا فكروا في أن يحدثوا الوكيل على بيت يوسف عن أمر الفضة التي وجدوها في عدالتهم. من الواضح أن هذا الرجل بسبب شهادة يوسف أتى إلى معرفة الإله الواحد الحقيقي، وأظن أنه كان يعرف قليلا بمخطط يوسف، إذ قال لهم فضتكم قد وصلت إلي، وهذا زاد من خوفهم واضطرابهم. لاحظ أن أحلام الفتى يوسف تتحقق مرة أخرى، وها هم ينحنون أمامه. صديقي المستمع، لي كلمة أخيرة معك قبل أن أودعك على أمل اللقاء. لقد جاء إخوة يوسف معهم هدايا كثيرة، وماذا عساهم يفعلون بها؟ هل منحتهم قدوما مباشرا لحضرة المخلص؟ كلا، وإنما اتخذوا بها سبيلا إلى الوكيل. ومن مهام الوكلاء في تلك التدابير دفع الديون عن أسيادهم ومطالبة المدينين بما عليهم. إنها صورة للناموس أو لمبدأ الناموس. وما أسرع ما فكر الإخوة في الذهاب إلى الوكيل دون شق طريقهم إلى المخلص نفسه. ومن من الخطاة اليوم لم ينهج هذا السبيل؟ من من الخطاة لم يفضل الناموس على النعمة؟
5: أخي، تعال إلى المسيح فورا بدون هدايا ولا وسائط ولا أي شيء آخر. تعال كما أنت إلى نبع النعمة، وستجد قبولا ورحمة وخلاصا إلى الأبد.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

معلش محدش لينا بيتعلم ببلاش الجرح واتعلم ولا بقى ساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة